أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
1: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
0: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
1: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السعادة على قلوب المستمعين الأكارم وين ما كانوا عم يستمعوا لنا عبر ترددات عدن هذا الصباح 959 أو التردد الآخر 899، ولكل من يتابعنا ويشوفنا أو يشاهدنا أيضا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك، حلقة جديدة من عدن هذا الصباح ويوم جديد مستمعينا، كل صباح وبداية جديدة لنا. وأكيد قبل كل شيء نصبح على زملائنا الرائعين هنا في الاستوديو. ناصر فايز، يسعد صباحك يا ناصر، اليوم بدنا شيء جديد في الأغاني.
1: صباح النور يا ديانا، إن شاء الله إن شاء الله أغاني
0: حلوة. ويسعد صباحك يا يسرى، ويسعد صباح جميع الطاقم الرائع المتواجدون، ويسعد صباح المستمعين على الباصات اللي رايح على الأشغال، وكمان أحبتنا وأبنائنا الطلاب الصغار اللي أكيد راحوا على مدارسهم من الصباح الباكر، وصباح الخير لكل ربات المنازل اللواتي يستمعن إلينا الآن، يسعد صباحهم والجميع أينما ما كانوا. أكيد في حلقتنا لهذا اليوم العديد من الأشياء اللي حضرناها لكم، ونأمل أن تنال إعجابكم. وكالعادة في بداية الصباح معنا رسائل صباحية، واليوم أحببنا أن نتناول في رسالتنا الصباحية يعني بمناسبة ناصر والتنوع اللي بيسوي لنا، فرسالتنا الصباحية عن التنوع. التنوع في الحياة مستمعينا وأحد القوانين الأساسية التي يقوم عليها الكون وسر الاختلاف وتوازنه، يعني لا يقتصر التنوع على اختلاف المظهر الخارجي فقط، وإنما يشمل كل تفاصيل الإنسان في حياته اليومية. اختلاف هذا التنوع مستمعينا قد يبرز في اختلاف الأشكال، أشكال الناس، أشكال الحيوانات، أشكال حتى الجمادات في هذا الكون، أيضا اللغات، هنالك العديد من اللغات حول العالم مختلفة، منها اللغة العربية، الإنجليزية وما إلى ذلك. هذا التنوع ربما يساهم بشكل كبير في إثراء ويعني في أن تكون الحياة جميلة. أيضا العادات والتقاليد، كل منطقة تختلف بعاداتها وتقاليدها عن مناطق أخرى. إحنا مثلا في اليمن يمكن عندنا محافظات معينة، وكل محافظة فيها منطقة داخل هذه المحافظة لديها عادات وتقاليد تخصها. هذا الشيء حاجة حلوة جميلة ويثري هذا الكون. أيضا التنوع مستمعينا لا يقتصر فقط في العادات، الأزياء، الفنون، الموروث وما إلى ذلك، أيضا وجهات النظر، كل شخص لديه وجهات نظر، وأكيد ناصر بيثري هذه وجهات النظر، وحابين ناخذ بالعافية يا ناصر. بالعافية يا ناصر، طبعا ناصر مخبي لنا شيء بعدين بقي لنا يا ناصر. أكيد مستمعينا هذه وجهات النظر مهما اختلفت، كل شخص لديه وجهات نظر، كل شخص لديه رأي معين سياسي اقتصادي اجتماعي وما إلى ذلك، لكن ما نختلفش أو يكون مركز النزاع أو مركز المشاكل أو القضايا على ذلك الاختلاف. أيضا مستمعينا أهمية التنوع وأثاره، يعني بهذا التنوع يعني يساهم في الابتكار والتطور بوجود خلفيات وعقول مختلفة. تفضل حقتنا.
1: إذا بيكون ما فيش تنوع ما بتكونش الحياة ماشية حلوة، ضروري التنوع عشان الحياة تمشي. إذا ما بتنوعش بتبقى على اللي انت فيه به، ما بتحصلش حاجة تمشي معك كويسة.
0: فعلا
1: التنوع عشان تمشي معك الحياة. وبالنسبة للتنوع أنوع يا ديانا، أنا لو سمحت أنوع أنا. ومثل ما قلت كل واحد له ذوق.
0: فحل التنوع مستمعينا يسهم في إثراء الحياة وتنوعها، يعني إذا بقينا

فلان وما إلى ذلك. فالتنوع جميل وبلادنا متنوعة جميلة مستمعينا. وأكيد الآن ناصر بيجيب لنا شيء متنوع مختلف عن العادة. ما فيش، لا كده بفصلك أنا يا ناصر. نذهب إلى ناصر ثم نعود.

يسعد صباحكم مجددا، يسعد صباح زميلنا يزيد الذي انضم الينا هنا. وكالعاده يا يزيد اكيد نفتتح هذه البرنامج او هذه الحلقه في فقراتنا الثابته المتغيره في محتواها.

0: أولى هذه الفقرات معك.
1: نبدأ بفقرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غامح مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات اللح جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبيان، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.
1: المناطق الصحراوية والهضبية طقسها غائم جزئيا إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت وشبوة والجوف ومأرب، والرياح معتدلة تنشط نهارا مثيرة للأتربة والرمال.
0: والآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها كالعادة مدينتنا الحبيبة عدن، سجلت العظمى فيها 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا، أمطار خفيفة، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح معتدلة إلى نشطة.
1: المكلا العظمى 34، الصغرى 29، غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حر نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة هناك العظمى يعني منخفضة قليلا عن عدن، العظمى 37 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في الحديدة غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: سقطرى العظمى 34، الصغرى 28، غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح قوية.
0: في المخا العظمى 38 والصغرى 30 كعدن، حالة الطقس والرياح في المخا مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل الحرارة ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الغيضة العظمى 32، الصغرى 26، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حر نهارا، معتدل الحرارة، والرياح معتدلة.
0: ومن الغيضة إلى زنجبار في أبين العظمى 39 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح معتدلة إلى نشطة.
1: ولاحج العظمى 40، الصغرى 29، الطقس غائم جزئيا، أمطاره متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل في الليل، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون كالعادة أعلى الدرجات دائما، الله يعينهم أهلنا في سيئون، العظمى 42 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب العظمى 40، الصغرى 28، طقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة في النهار ومعتدل في الليل، والرياح خفيفة.
0: ومن مأرب إلى عتق العظمى، عتق وبيحان العظمى فيهما متقاربة، العتق 38 وبيحان 39، لكن الصغرى متشابهة 27، حال تقسيمها صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: المناطق الجبلية نبدأها من صنعاء العظمى 31، الصغرى 16، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا في النهار وبارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى الحالمة تعز العظمى هناك 32 والصغرى 19، حالة طقس ورياح غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا وبارد نسبيا ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى ذمار العظمى 27، الصغرى 12، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ومعتدل في النهار، بارد في الليل، والرياح خفيفة.
0: إلى الضالع العظمى هناك 32 كتعز والصغرى 20 وحالة طقسها كتعز.
1: وإلى إب العظمى 28، الصغرى 15، طقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ومعتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونختتم هذه المناطق وهذه النشرة بالبيضاء العظمى 31 والصغرى 17 وحالة طقسها كبقية المناطق الجبلية.
1: وننتقل إلى التنبيهات والتحذيرات، ونحذر الإخوة المواطنون وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية وتدني الرؤية الأفقية.
0: ونحذر الإخوة المواطنين مستمعين من التواجد في المناطق المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة، وذلك أثناء العواصف الرعدية.
1: كما نحذر الإخوة المواطنون في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعات الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: نعم، هذه كانت نشرة طقسنا لهذا اليوم. أما الآن نذهب إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، لنتعرف على أسعارها لهذا اليوم. هل ما زالت كما هي يعني كبداية هذا الأسبوع أم تغيرت؟ وأولى هذه المحاصيل الخضروات معك يا يزيد.
1: نبدأ من البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000، سعر الكيلو من 800 إلى 900.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 وسعر الكيلو من 800.
1: بصل أحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 38,000 إلى 40,000، سعر الكيلو من 1500 إلى 1600.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000 وسعر الكيلو من 800.
1: البامية 6 كيلوغرام في السلة 23,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 3,900 إلى 4,000.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
1: الكوسة 18 كيلوغرام من 15,000 إلى 16,000، سعر الكيلو من 900 إلى 1000.
0: والخيار 16 كيلوغرام من 14,000 وسعر الكيلو من 900.
1: الخرمش لا ما يعتبرش خضار أعتقد هذا.
0: أيوة بس هم طلعوه بقائمة أيوة. الخضار. نروح إلى البيبر.
1: البيبر 6 كيلوغرام من 7,000 إلى 8,000، سعر الكيلو من 1,200 إلى 1,300.
0: أما البسباس ولكل عشاق الحار، البسباس 25 كيلوغرام من 26,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: كوبيش حبة كبير، الحب سعر الحبة من 2,700 إلى 2,800.
0: والآن إلى قائمة الفواكه، ونعود إلى الخرمش 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: الموز 30 كيلوغرام في السلة 24,000 إلى 25,000، سعر الكيلو من 800 إلى 900.
0: أما الباباي 24 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو للجرام الواحد من 700.
1: عنب رازقي 20 كيلوغرام من 42,000 إلى 45,000، سعر الكيلو من 2,100 إلى 2,300.
0: والليمون 16 كيلوغرام من 32,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: البلح 20 كيلوغرام 23,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 1,200 إلى 1,200 قولوا.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: الرمان 20 كيلوغرام من 30,000 إلى 32,000، سعر الكيلو من 1,500 إلى 1,600.
0: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: الفرسك أو الخوخ 20 كيلوغرام من 28,000 إلى 30,000، سعر الكيلو من 1,400 إلى 1,500.
0: أما العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1,800.
1: كانت هذه نشرة الخضار مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في سوق المنصورة.
0: إلى فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وها هي فقرتنا، فقرة الرحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 من سبتمبر أيلول، ونبتدئها في أولى رحلات معك يا يزيد.
2: الرحلة 532 أقلعت من عدن الساعة 1 فجرا ووصلت إلى الرياض بالساعة 3 فجرا.
1: هنا أيضا رحلة العودة من الرياض إلى عدن 533 أقلعت من الرياض في 4 فجرا ووصلت عدن في الساعة 6 صباحا.
2: الرحلة 512 أقلعت من عدن الساعة 3 فجرا وتصل الساعة أو وصلت الساعة 5 صباحا.
1: 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا وستصل عدن أو وصلت عدن في 8 صباحا.
2: الرحلة 608 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 609 أقلعت أو تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 600 أقلعت من عدن الساعة 7 صباحا وتصل القاهرة الساعة 10:30 صباحا.
1: رحلة 600 تقلع من عدن في الساعة 7 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 10:30 صباحا.
2: هذه نقلتها ولا هي؟
1: أوكي، رحلة 601 عادي بتقفز الرحلة الثانية مصمم على حقه. أوكي، 601 من القاهرة تقلع في الساعة 11:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 3 عصرا.
2: الرحلة 623 تقلع من عدن الساعة 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا الساعة 1 ظهرا.
1: ورحلة العودة من أديس أبابا تقلع في الساعة 2 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 4 عصرا وتصل جدة الساعة 6 مساء.
1: 515 تقلع من جدة في الساعة 7 مساء وتصل عدن في الساعة 9 مساء.
2: الرحلة 640 تقلع من عدن الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان أو عمان الساعة 8 مساء.
1: نعم، ومن عمان إلى عدن في رحلة العودة تقلع من عمان في الساعة 10 مساء وتصل عدن في الساعة 1:30 فجرا.
2: الرحلة 612 تقلع من عدن الساعة 6 مساء وتصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
1: وختام هذه الرحلات مستمعينا الأعزاء، 613 تقلع من القاهرة في 10:30 مساء وتصل عدن في الساعة 2 فجرا من اليوم التالي، ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن. إلى فاصل يا ناصر ثم نعود.

0: وها هي جولتنا الأخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول الموافق 20 من ربيع أول، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: العنوان الأول يقول: المؤتمر الشعبي في اليمن، أجنحة تتصارع على بقايا حزب.
0: نعم، اليوم في شكله يزيد فيها نوم. ونذهب إلى العنوان التالي مستمعينا: تحرك حكومي لدراسة إنشاء ميناء وتعزيز المناطق الصناعية في أبيان.
1: البنك المركزي يؤكد استقرار سوق الصرف ويقر تعديلات لتعزيز الرقابة المالية.
0: ميليشيا الحوثي تعزم إحالة موظفين أمميين ودوليين إلى المحاكم أو المحاكم في صنعاء.
1: وزير النقل يعلن إجراءات جديدة لتوحيد العمل بالموانئ ومكافحة التهريب.
0: نعم، وارتفاع جديد في أسعار الدقيق بعدن يثير استياء المواطنين.
1: مع انطلاق عام دراسي جديد 6.6 مليون طفل خارج المدارس، الحرب والفقر يهددان مستقبل التعليم.
0: ونذهب بكم إلى عناوين الصفحات الداخلية لعدن الغد: الأجهزة الأمنية بأبيان تضبط خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي الإرهابية.
1: المخلافي يقول: النقد حق مشروع، والشائعات والاتهامات بلا دليل تخدم الحوثيين.
0: البنك المركزي يؤكد استقرار سوق الصرف ويقر تعديلات لتعزيز الرقابة المالية.
1: بن شويل يقول: اقتصاد الحوثيين تحول إلى أداة لإفقار المجتمع وإخضاعه.
0: وفي سياق متصل، الحوثيون يشيعون 6 قتلى بينهم 4 ضباط في عدة محافظات.
1: الشلفي يقول: تصعيد الانتقالي في الجنوب يثير تساؤلات حول أهدافه وتوقيته.
0: ولغى الصفحة الرابعة تقرير في قسم المتابعات: الحرب والفقر يهددان مستقبل التعليم.
1: إلى الصفحة الخامسة وأخبار أيضا: لحج تدشن 13 تدخلا لتأهيل منشآت الري وتعزيز صمود القطاع الزراعي.
0: مدير مستشفى الصداقة يدشن حملة نظافة موسعة لإزالة المخلفات في ساحة المستشفى.
1: التواهي تبحث مع UNOPS عن مشاريع جديدة لتحسين البنية التحتية والخدمات.
0: وهنا أيضا: شبكة حقوقية تطالب بالإفراج عن 5 محتجزين بعد أكثر من 2 عامين.
1: إلى الصفحة السادسة أخبار: بعد 2 عقدين من الإهمال، تين البلس ينمو داخل سد مياه التربية بيافع رصد.
0: وتربية تعز تحذر من استمرار تأخر الكتب المدرسي أو الكتاب المدرسي وتطالب بسرعة ترحيله.
1: طلاب ثانويات عدن ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بمراجعة نتائج الثانوية وإنصاف الراسبين.
0: فرق مؤسسة مياه عدن تنهي أعمال إصلاح كسر بخط رئيسي بالقرب من جولة كالتكس بالمنصورة.
1: ارتفاع جديد في أسعار الدقيق في عدن يثير استياء المواطنين.
0: نعم، وإلى الصفحة السابعة مستمعينا تقرير بقلم فخر العزب: المؤتمر الشعبي، أجنحة تتصارع على بقايا حزب.
1: وإلى الصفحة الثامنة تقرير من عدن الغد تحت عنوان: فوبيا سبتمبر، الحوثيون يستنفرون مبكرا لإجهاض احتفالات الثورة اليمنية.
0: وتقرير في الصفحة التاسعة: كيف تربك الاغتيالات معركة الحكومة الشرعية ضد الحوثيين.
1: وإلى الصفحة العاشرة كتابات، وأولى كتاباتنا نقرأها دكتور ربيع من العبثاني، كتب تقرير بعنوان أو مقال بعنوان: كيف تصنع التجربة الجامعية قادة المستقبل.
0: ودكتور عارف الثقاف كتب: دور الصحفيين أو المطبلين في تلميع الفاسدين.
1: ومشتاق عبد الرازق كتب مقالة بعنوان: تجارة الأسلحة ولعنة الأموال.
0: ودكتور مجيب الرحمن الأصابي كتب: رؤى السورية والعدل اليماني بين التفاضل والتكامل.
1: وأيضا
0: إلى الرياض المحلية يا يزيد، ومنها نقرأ: منتخبنا الوطني يخسر أمام كمبوديا في مستهل مشواره بتصفية كأس آسيا تحت سن 20 عاما.
1: عبد الملك نواز وأسامة الهيثم يتوجان بلقب زوج الرواد في بطولة التنس العدني 14.
0: شعب حضرموت يكتسح وحدة شحير بسداسية ويبلغ نهائي كأس البلدة.
1: والصفحة 13 رياضة عالمية: ميسي يعتزل وبيرس مورغان يستغل اللحظة لإثبات أفضليات رونالدو.
0: لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال تفقد وعيها خلال رفع الأوزان.
1: بسبب العلكة، نادي بيسبول أمريكي يفاجئ ميدفيديف بهدية طريفة.
0: ومن المرمى إلى المرمى، حارس في إنجلترا يسدد من منطقة جزائية ويهز الشباك.
1: الصفحة 14 وتحليل بقلم بريحيال حمزة بعنوان الأمن الهجين يعيد رسم خريطة التهديدات وحدود المواجهة.
0: ولا قسم المتابعات مستمعين، هناك عناوين يعني جذابة لهذا اليوم، ومنها اتفاق مكة يتجه إلى تحالف دفاعي مؤسسي، ولكن نحن سنقرأ نقص الحديد قد يرتبط بالتعب وضعف التركيز وتقلب المزاج.
1: نعم نبدأها، نقول قد لا تكون صعوبة التركيز وانخفاض الطاقة وسرعة الانفعال مرتبطة بالعوامل النفسية وحدها، إذ يمكن أن تظهر هذه الأعراض لدى المصابين بنقص الحديد أو فقر الدم الناتج عنه.
0: نعم، ويؤدي الحديد مستمعينا دورا أساسيا في إنتاج الهيلومينجين الذي يساعد كريات الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم بما في ذلك الدماغ.
1: وتشير مصادر طبية إلى أن نقص الحديد وفقر الدم قد يترافقان مع التعب والدوخة والصداع، إضافة إلى صعوبة التركيز لدى بعض الحالات.
0: كما قد يصاحب فقر الدم مستمعينا بعض التغيرات في المزاج والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، إلا أن هذه الأعراض ليست خاصة بنقص الحديد وحده، وقد تكون لها أسباب صحية أو نفسية أخرى.
1: وينصح المختصون بعدم تشخيص نقص الحديد اعتمادا على الأعراض فقط، بل بإجراء فحوصات الدم المناسبة عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك وتحديد السبب وراء النقص قبل بدء العلاج.
0: ويمكن دعم الحصول على الحديد من مصادر غذائية متنوعة، منها اللحوم والبقوليات والخضروات الورقية، مع الانتباه إلى أن الشاي والقهوة قد يقللان امتصاص الحديد عند تناولهما مع الوجبات. وفعلا قد يقولوا أنه إذا أكلت أي شيء فيه حديد لا تشربش قهوة أو شاي بعد مباشرة. هنا أيضا دراسة من MIT تحذر من الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما شاء الله الذكاء الاصطناعي يمكن قد غزا كل حياتنا وجوالاتنا وكل شيء، فمؤسف جدا. لمن أراد الاطلاع على هذه الدراسة يمكنه زيارة عدن الغد. لكن هنا في حكمة قبل ختام هذه الجولة يا يزيد.
1: حكمة اليوم هي: من خسر الثروة يخسر الكثير، ومن خسر صديقا يخسر أكثر، أما من فقد شخصيته فقد كل شيء. سيرفانتس يقول.
0: وبهذه الحكمة نختم هذه الجولة الإخبارية. مستمعين، لمزيد من التقارير والأخبار يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن نذهب إلى ناصر والتنوع ونعود.

0: إذن متابعين الكرام، قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي وموضوع النقاش لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح، ننتقل وإياكم إلى تقرير أعدته زميلتنا المتميزة ليان حول هذا الموضوع، فلنستمع.
1: نعم، موضوع الشمة وانتشارها في المدارس مستمعينا.
2: مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة لا تبدأ رحلة التعليم من جديد فحسب، بل تعود معها بعض الظواهر التي تهدد صحة الشباب ومستقبلهم، ومن بينها انتشار ما يعرف بشمة الحوت بين المراهقين والشباب. ورغم القرارات الرسمية التي تمنع بيعها في البقالات والمحلات التجارية، إلا أن هذا المنتج لا يزال يجد طريقه إلى أيدي الطلاب عبر منافذ غير رسمية وطرق ملتوية، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة تتجاوز أسوار المدرسة. وشمة الحوت تصنف ضمن منتجات التبغ غير المدخن، وتحتوي على النيكوتين إلى جانب مواد وإضافات مختلفة، ما يجعل استخدامها مدخلا إلى الاعتماد على النيكوتين والإدمان خصوصا لدى صغار السن. ولا يتوقف الخطر عند الإدمان، فتعاطي منتجات التبغ غير المدخن يمكن أن يرتبط بمشكلات صحية وسلوكية، كما قد يؤثر الاعتماد على النيكوتين في الانتباه والتعلم والمزاج، وهو ما ينعكس على حياة الطالب داخل المدرسة وخارجها. وفي بيئة يفترض أن تكون المدرسة فيها مساحة للتعلم وبناء المستقبل، تتحول هذه الظاهرة إلى تحد حقيقي أمام الأسرة والمعلمين والمجتمع، خاصة عندما يبدأ استخدامها في سن مبكرة. ومع بداية العام الدراسي تبرز الحاجة إلى دور أكثر فعالية في التوعية والرقابة، تبدأ من الأسرة بالحوار والمتابعة، وتمتد إلى المدرسة بالتثقيف والإرشاد إلى الجهات المختصة بتجديد الرقابة على منافذ البيع والتداول. فحماية الشباب من شمة الحوت ليست مجرد مواجهة لمنتج ضار، بل هي حماية لمصلحتهم وتركيزهم ومستقبلهم. عام دراسي جديد، فلنجعله بداية لصحة أفضل ووعي أكبر ومستقبل خال من الإدمان. ليان صالح لراديو مع.
0: نعم، جزيل الشكر لزميلتنا ليان على هذا التقرير المتقن حقيقة والرائع الذي يشرح المشكلة.
1: نعم. نعم، ومع عودة يزيد انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى الدراسة، يعود إلى الواجهة تحدي مقلق يستنزف طاقات المعلمين والإدارات المدرسية سنويا، ألا وهو انتشار الشمة بأنواعها بين أوساط الشباب والمراهقين. ورغم القرارات الرسمية بمنع بيعها في البقالات والمحلات التجارية، إلا أن طرق الوصول إليها وتداولها لا تزال مستمرة عبر منافذ وطرق ملتوية. وأكيد سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة ألا هي يا يزيد.
0: نعم، الأستاذة سعاد علوي رئيس مركز عدن للتوعية من مخاطر المخدرات نستقبلها ونقول
1: معنا يا ناصر.
0: ألو، السلام عليكم.
1: يا صباح الخير.
3: وعليكم السلام، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا مرحبا.
1: نعم، احنا سعداء جدا بك يا أستاذة سعاد في هذه الدقائق من وقتك لتثري حلقتنا حول موضوع الشمة. وبداية، كيف يحصل الطلاب على هذه الشمة يا أستاذة سعاد على برغم القرارات، قرارات ما بيعها وتداولها؟
3: أولا شكرا لإثارة هذا الموضوع من جديد. موضوع مهم جدا وخطير جدا بنفس الوقت. والله الحصول عليها الشمة أولا لازم يعلم الجميع أنها تدخل بطرق رسمية وترخيص من الدولة لتاجر هذه المواد. يعني حتى القرارات التي تؤخذ هي قرارات فردية وقرارات وقتية، يعني تأخذ وقت محدد فقط، ويتم بهرجتها بالإعلام والحملات التي لا تؤدي إلى الهدف المنشود من هذا القرار. لأنه الحل الأساسي لهذه الظاهرة هو إلغاء الترخيص المصرف من قبل الدولة للتاجر الذي يقوم باستيراد هذه المادة.
0: نعم.
3: هذا هو الحل الأساسي. إذا لم يتم هذا القرار وإلغاء الترخيص ومنع دخولها من المنافذ الرئيسية والرسمية، وهي للعلم تدخل من المنافذ الرسمية ولا تدخل عبر التهريب، وهي تملأ مخازن التجار الذين يتاجرون بهذه، وما القرارات إلا تستهدف الأكشاك والبقالات التي تبيع للتجزئة.
0: نعم.
3: يعني ما في داعي نكذب على المواطن ولا نكذب على المجتمع ولا نكذب قبل كل شيء على أنفسنا، أننا نحن نتخذ قرارات وهي قرارات نحن نعرف أنها لن تؤدي بنا إلى أي طريق.
0: صحيح.
3: لهذا هذا هو السبب الرئيسي لانتشار هذه المواد بين في المجتمع في كل مكان. يعني أنت لما تمنعها مثلا من بقالة في شارع معين في مديرية معينة، لو أخذنا المديريات كلها أو المحافظة كامل، ونحن نتكلم عن عدن، تخيل بقية المحافظات، يعني هي ما يشملهاش هذه القرارات، ما تشملهاش مع أنها تصدر عن وزارة. فأنت كأنك تحرس في بحر.
0: نعم.
3: فهمتني كيف؟
1: نعم.
3: فهذا هو الأساس، وهذا بصراحة وبصراحة وشبافية جاء، وأتحدى واحد يقول لي أنه المواد هذه ما تدخلش بطريقة رسمية.
0: واضح الفكرة. نعم. طيب برأيك يعني إيش هو الدافع الفعلي اللي يخلي المراهق يقع في فخ التجربة الأولى؟ إيش اللي ممكن يخليه يقول بجرب للمرة الأولى؟
3: هي طبيعة الشخص المراهق أو هذا السن بالذات والمرحلة العمرية للإنسان، أنه أولا يحب عنده دافع الفضول لتجربة أي شيء، ليس فقط السماء ولا السجائر ولا أي شيء، أي شيء ممكن يجربه، ممكن حتى أنواع، يعني هو ممكن ما يبدأش بالسيجارة، ممكن يبدأ بنوع أخطر من المخدرات، هي بدافع الفضول. ثانيا الأقران اللي هو الرفاق، إن كل واحد يعني يعمل حركة لازم البقية يقلدوا، واللي ما يقلدش أو ما يعملش نفس الحركة يتم التنمر عليه أو المعايرة له، بأنه مثلا تستنقصوا من رجولته، يشعروا بأنه جبان وهكذا، يعني هذه التصرفات والسلوكيات اللي تحصل بين الأقران.
0: ليش برأيك يعني يربطوا فيها؟
3: تمرد.
0: أيوه.
3: نعم.
0: ليش برأيك يربطوا هذا الموضوع بالرجولة دائما، أنه يعني اللي ما يتعاطش هو مش رجال؟ ليش؟
3: هو نحن دائما لما ننزل للمدارس نتكلم في هذه النقطة بالذات، نقطة الرجولة، يعني نثير فيهم هذا الشيء أو نستفزهم من هذه الناحية، يعني هل أنت رجل فعلا لما تتعاطى أي شيء من هذه الأشياء؟ أو نسألهم مثلا ما هي الرجولة بنظرك، وكل واحد نشوف يعني وجهة نظرهم ما هي الرجولة. إذا لمسنا أنه مثلا الرجولة بنظرهم منه، مع أنهم قد ما يعطوناش الصدق، يعني قد يقولوا الرجولة يعني يقولنا يعني صفات اللي هي حقيقية للرجولة، لكن نحن برضو ندق على هذا الوتر ونبدأ نسألهم من هذه النواحي، ونبدأ نبين لهم أخطار هذه المواد، وأنه ما نسمع أي شخص يعطينا فكرة حلوة عنها، وأن نحاول نغير أفكارهم ومعلوماتهم حول هذه المواد.
1: نعم. طيب يا دكتورة أو يا أستاذة سعاد، اليوم هل الآباء الأمهات لديهم أو يمتلكون الوعي الكافي لملاحظة التغيرات السلوكية والصحية لدى أبنائهم قبل فوات الأوان؟
3: للأسف البعض ممكن يدرك، اللي الأب أو الأسرة اللي مراقبة طفلها أو ابنها أو بنتها بشكل يعني كبير، وعارفة وحافظة سلوكيات وحافظة حركات وحافظة تغيرات اللي تحصل عليه، ممكن تدرك الموضوع بسرعة. لكن في بعض الأسر للأسف يعني عندها إهمال كبير جدا، وعندها استهتار في خطورة هذه الأشياء. أحيانا ما ننساش أنه كثير من أولياء الأمور هم أيضا يتعاطوا هذه الآفات، فالطفل أو المراهق يقلد اللي عنده في البيت، هو ما عاد يقلدش يعني أصحابه أو رفاقه أو أي شخص آخر خارج البيت، لكن هو يقلد من في البيت، الأب، الأخ الكبير، العم، الخال، أحيانا الأم. يعني فنحن أصبحنا في وضع مؤسف جدا هذه الفترة، هذه المرحلة. يعني فلهذا نحن ما نقولش مثلاً إنه الأسرة تقدر تلاحظ أو تقدر أو عندها الوعي. بالنسبة للوعي، والله أنا حاسة الآن مع انتشار السوشيال ميديا ومع انتشار المكافحة والتوعية وغيرها من الفعاليات اللي موجودة، إنه أصبح في وعي كبير جداً لدى الجميع بخطورة هذه، بس التجاهل لهذه الخطورة الله أعلم يعني متى ممكن نحن نقدر نغير هذا الشيء.
0: نعم. طيب برأيك إيش الدور الحقيقي اللي مفروض الإدارات المدرسية تتبعه في الرقابة والتفتيش داخل أسوار المدرسة نفسها؟
3: نحن في أيامنا لما كنا ندرس كانت في رقابة حقيقية من قبل المدارس، كان في الطابور الصباحي تفتيش وفي داخل الصفوف تفتيش، يعني تفتيش لك، تفتيش لأظافرك، تفتيش لشعرك، تفتيش لأسنانك، تفتيش لكل شيء، لدفاترك، لمتابعة العملية التعليمية. هذا اللي المفروض أنه يحصل في المدارس اليوم، عدم السماح لها ببيعها في المقاصف. وأنا أعتقد أنه معظم المدارس إذا لم يكن كلها طبعا منعت هذا الشيء داخل المدرسة، لكن هي يأتوا بها الطلاب داخل يعني معاهم من خارج المدرسة.
0: أيوة فيها.
1: نعم. طيب يا أستاذ سعاد، هنا أحد المستمعين يسأل ماذا عن قصة الفلتر اللي يطمئنوا بها الشباب، يقول له هذه الشمة حلوة فيها فلتر، مش عارفة أني شو الفلتر.
3: لا، هذا الفلتر قصده أنه هو فلتر خيني، هذه المغلف اللي هي موجودة فيه، أنت عارفة الفلتر مش معناته أنه أيوة إنه ما يخرجش المواد الصلبة، ما تخرجش يعني هو ما يمضغهاش مضغ، هو مجرد يحطها في جانب من الشفة، والفلتر هذا يساعد على امتصاص عصارة هذه المادة. المفهوم فهموا الفكرة غلط، فهموا إنه مثلا هو الفلتر يعني ما يخرجش السموم اللي فيه، لا، هو عبر هذه العملية الامتصاص هو يمتص عصارة هذه، يعني قطر هذه المادة
0: خلاصة.
3: وهذا أيوة. أخطر بكثير جدا لأنه مجرد أنه يلعص ويرمي.
0: نعم. طيب كيف ممكن ينعكس تعاطي هذه المواد بشكل مباشر على استيعاب الطالب وكمان على المستوى الأكاديمي الخاص فيه؟
3: هي أساسا مواد تؤثر على المستقبلات العصبية في الدماغ.
0: نعم.
3: والمستقبلات العصبية هذه تعمل على إفراز هرمونات اللي هي منها هرمون الدوبامين، زي هذه أي مخدر آخر، يعمل على أول شيء أعطاء يعني مشاعر من السعادة، النشوة، النشاط الزايد، يعني كل المشاعر والأحاسيس الحلوة. بعد كذا بعد فترة يعني يعطيه مشاعر عكسية اللي هي الكسل، الاكتئاب، القلق، العصبية الزائدة، بعض الصداع والآلام وغيرها اللي تصيب أي متعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات، بحيث إنها تطلب منه المزيد، يعني كل ما انتهت فترة وجود هذه المادة في جسمه تطلب منه يأخذ أكثر من كده. هذا الشيء بالنسبة لشمة الحوت وغيرها من هذه الآفات اللي تشبهها، إضافة إلى أن تأثيرها على الدماغ وعلى الجهاز المركزي العصبي في الدماغ، إنها تؤثر أيضاً على اللثة واللسان والبلعوم والجهاز العظمي بأمراض خطيرة جداً، تظهر عليهم تقرحات في الفم، حبيبات بيضاء، هذه تكون بداية لتكون خلايا سرطانية.
0: أيوة نعم.
1: مؤسف جدا. أيضا يا دكتور، هنا أحد المتابعين يسأل يقول مع الأسف الشديد حتى عندما تنزل حملات منع شمة الحوت وتعدم في الأسواق، هنالك تجار يبحثون عن البديل، اليوم أصبحت منتجات كثيرة من هذه الشمة، لماذا هذا السكوت؟
3: هو بس يعني عملية خداع للمجتمع، أنه مثلا يغيروا الأغلفة عشان أنه المجتمع يفتكر، أو يغيروا بعض العبارات اللي موجودة على الأغلفة عشان يعطوا طمأنينة للمجتمع أنه هذه أقل ضرراً، أو ولا هي نفس المجتمع المنتجة وهي نفس التأثير وهي نفس الخطورة، ما فيش أي اختلاف بينها. المواد اللي هي مصنوعة منها أصلاً هي المادة الرئيسية، معروف أنها النيكوتين، لكن المواد الإضافة، وهذه للأسف التي لم نجد من يستطيع أن يفحصها يعرف ما هي المواد المضافة إليها وما مدى خطورتها، لكن نحن نستنبط خطورتها من خلال ما نراه على ضحاياها. إنما بالمفهوم العام وما يظهر في العالم كله من أنواع خطيرة للمخدرات كيميائية، وهذه أنا أدرجها ضمن المخدرات الكيميائية، أتوقع أنه نفس المواد اللي تضاف مثلا لمخدر الشبو وهو مخدر الشبو في مادة علمية اللي هي الأمفيتامين، إضافة إليها مواد أخرى سامة منها مبيدات حشرية، منها مواد للتنظيف، منها غيرها غيرها وأشياء تضاف أيضا لشمة الحوت، يعني مواد مشابهة أو هي نفس المواد، فتثير عندهم حالة الإدمان القوي أو الشديد عن بقية الأنواع الأخرى، وأيضا تسبب أخطار وأمراض سرطانية.
0: نعم. سؤال أخير أستاذة سعاد، إحنا لما الآن نشوف شاب يتعاطى تمام هذا النوع من المواد، طيب من نلوم نحن على هذا الانتشار المخيف؟ يعني غياب دور الأسرة ولا تراخي الجهات الرقابية، أم هي مسؤولية مشتركة؟
3: هي مشتركة. الكل مسؤول. المسؤولية الأولى تقع على الأسرة، ثم على المدرسة والمسجد. المسجد غاب دوره نهائيا في هذا الموضوع، نهائيا غاب دوره المسجد والسلطات المختلفة.
0: نعم.
3: في بداية حديث تكلمت قلت القرار لازم يكون قرار أعلى وقرار حاسم في سحب الترخيص التجاري عن التاجر اللي يستورد هذه المواد، غير كذا أنتم يعني كل القرارات هباء وكل الجهود هباء، والموضوع يعني كل ما منعوها كل ما زادت الرغبة فيها وزاد انتشارها أكثر وقت.
0: نعم، كذلك نحن نتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة، ونشكرك على وقتك وتواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا. أهلا. أستاذة سعاد علوي، رئيس مركز عدن للتوعية من مخاطر المخدرات، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.

0: والآن عدنا لكم لنفتح أبواب التواصل للحديث حول موضوعنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا استمعتوا للموضوع كامل واستوعبتوا الفكرة. وسؤالنا التفاعلي لليوم: برأيكم كيف يمكننا سد الثغرات التي تسمح بوصول شمة الحوت إلى أيدي الطلاب؟ وما هو الدور العملي الذي يجب أن تلعبه الأسرة لإنهاء هذه الظاهرة؟
1: فعلا، ويمكنكم التواصل معنا أحبتنا المستمعين عبر أرقامنا 7819-521-21 أو الهاتف الأرضي 3879-13. يمكنكم كتابة الرسالة في الواتساب الخاص بنا، وكذلك التعليق في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. وأول اتصال معنا في هذه الحلقة ونقول له يا صباح الخير.
2: صباح النور.
1: صباح العافية.
2: معك آدم.
1: يا هلا وغلا آدم، وين الغيبة؟ التغطية صح؟
2: ها؟ التغطية.
1: لأن شاء الله اليوم ما شاء الله صوتك حلو.
2: موضوع شمة الحوت.
1: أيوة.
2: والله موضوع الشمة وما أدراك ما الشمة. موضوع واسع.
1: نعم.
2: بس. وبالنسبة للطلبة.
1: أيوة.
2: يعني مفروض الحارس اللي بالمدرسة. يعني يفتش الطلاب. يعني ما فيش كلام، لان يعني اذا ما عملناش عسكره لهم من دلحين بلاش. فاهمني؟
1: نعم. قصدك على طلاب الاعداديه ام الثانويه؟
2: ايوه تفتيش ما فيش كلام. لانه اذا جلسنا نضحك لهم بعدين بصبح الحابل مع النابل.
1: صحيح.
2: ايوه، يعني زي ما يقولوا عاد الحديد حامي.
1: نعم. والاهل ماذا عن دور الاهل يا ادان؟
2: دور الاهل كفايه انهم يرتبوا الواحد يجيبوا لنا المدرسه انه تمام انه مستقيم، يعني يكفوا وفوا، يعني على حسب الظروف اللي يعيشوا الان. حرام.
1: صح.
2: ها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ها، جبتي كيف؟
1: نعم.
2: اما نقدر الحبل عليهم حرام،
1: بس هم كمان يعني لازم
2: يطلع لهم حارسي جنب المدرسه يفتشهم.
1: طيب
2: وقت الخروج يخرج له خذوا خالي مخلى يدبر حاله بعدين. مش معقول ان يطلع له حارسي كمان بالشارع يدبر حاله.
1: اللي بيسمع لا، يمكن مصطلح دبر حاله يعني يمكن يتعاطى بعد المدرسة، وكمان لازم يكون في رقابة، أو كمان الأهل يسألوا أولادهم. يعني الشمة طبعا تظهر على الفتى صح ولا لا؟ تظهر على الشاب إذا كان يتعاطي أو لا.
2: الأهل خذوا أنه أقول لك يجيبوا الطالب للمدرسة مستقيم تمام، يجيبوا لنا مهيئة وانت غلق الباب هيا اليوم.
1: يلا، شكرا جزيلا يا أدن على اتصالك، الله يعطيك العافية. ومعنا اتصال آخر يا ناصر، خذوه يا يزيد.
0: ألو، يا مرحبا.
3: الله يسلمك، كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام، يا أهلين وسهلين.
3: الله يسلمكم وعافيكم إن شاء الله. أقول لك على الطلبة.
0: أيوة، عن شمة الحوت والطلبة.
3: شفت الحكومة، شفت مدرسة الحكومة ما يفكوش ولا شيء ولا يفتش ولا شيء. شفت الخاص أحسن شيء الخط، بس الواحد لما ما مش ايش بيسوي اتوكل يا على الله. المهم يكونوا الاهل مساكين يروحوا يستقبلوا منه ويروحوا المدارس، بس ما يدروش داخل الاصحاب كل واحد يقول للثاني تمام.
0: ايوه،
3: في المدرسه كان اول تفتيش، احنا ما يفتش مش يفتش على يدخلون يشوفوا معهم حوت معهم شمادي بالماء ولا معهم اي حاجه ولا مخدرات تمام ولا لا.
0: ايوه،
3: تفتيش ابدا ما يفتش. بس ثاني دخلوا الصف، ثاني دخلوا الصف، ليش يفتشوا كما كان اول؟ احنا حتى يفتشوا احنا كل حاجه الشعر والبعطير والجيوب ايش بينا انا تمام بنات مع عيال. اما دحين ليش تدخلوا؟ ليش انا عيال بتي داخل يدرسوا بخاف؟ لانه يعرفوا المدير ولا دون المدرسين يفتشوا يشوفوا يعني. ها الخاص، بس الواحد ما أو ما رجع ما أو إيش بيسوي؟ الحمد لله كان أول تفتيش يفتشوا.
0: أيوة تفتيش.
3: يفتشوا شيء يخلونهم يدخلوا، بعدين دخلوا الحمام الله أعلم إيش يسوي. الله عزة يشربوا الحوت ده ياكلوا ولا السيجارة ولا أي حاجة.
0: والحوت
3: والحوت هذا أقول لك ما يدروش ما يدروش المدرسين جوه رقابة معهم فعم يدخلوا يفتشوه تمام ولا لا؟ والله الناس كثير أغلبهم يعني فسد والله مساكن عيال يكونوا طيبين وذا يعلمهم أصحابهم يعني ما منهم مش فايدة كل واحد حد الثاني شوف يعني بابن كبير ابن بيتي
0: ايوه
3: الصف ثالث رايح ثالث ثاني يعلمنا العيال كله اجلس اجلس انجدتها وانا اخليك تدرس في الحكومة اللطفية مدرسين قتلوا اني صح فوقه تلقض خلاص غلق الثالث الثانوي خاص وبعدين باقي لك كلية تمام
0: ايوه
3: لا ينفعونكش العيال وضو صح فوقهم دقض على البيوت قتل ايش تعلمونا هو مش جاهل وخذوا كبير يفهم على نفسه لانه عيال يعني ما منوش فايدة كل واحد يعلم الثاني ما فيش الوقت هذا ما تقدروا لهمش
0: ايوه ايوه اكيد احنا يعني نتمنى انه كمان هذه المشكله تحل قريبا أيوة. بالتاكيد
3: شوف البنات البنات طيب البنات لا مش كمان العيال
0: ها البنات لا
3: لا البنات لا البنات
1: يعني الحمد لله يا خال احنا البنات تمام وسالمات
3: يفتقوا بكل شيء مش العيال العيال دونا استووا مش تمام صراحه والله العظيم الواحد يعلم الثاني يروحوا يلعبوا كبه الفجر يأذن الفجر يصلوا الفجر وراحوا يلعبوا كبه لما الساعة 9 ابن بيتي معاهم لحنا والأمس روح قلت له يلا معك مدرسة يلا روح عنده مكوى أبو أنا ما بقبل لك تمام ولا لا يا بني عنده أبو أمه قلت له بيمسكونه وعندهم في المدرسة أما أنا ما أعرفش قلت له يلا روح عاد الثاني والله أحسن الثاني الوسط يفهم جالس عند عماته عماتهم طيبين عش على ناس حبنهم بس ابن بيتي عصبي عصبي عصبي هذا الوقت ايش ده هذا صرفوه من السيار الجوال هذا اللي خلاهم مكانهم كده يتفرقوا ولا يقدروا قتل يلا شوف ايام الامتحان تشلوا منهم والاختبارات اما يكون عادي اجازة عادي تمام ولا لا
0: ايوه ايوه
3: انا ايش نسوي يا عيالي هذول بلا ادب ما
0: يسمعش الكلام لا اكيد الله بيصلح الحال اكيد احنا نتمنى هالشيء والجميع
3: الله يهديهم
1: امين يا رب
3: والله يهدي كل شباب وكل جاهل يا رب العالمين
0: يا رب امين شكرا لك شكرا
3: يعطيكم العافيه ان شاء الله
1: الله يعطيك العافيه سعيده جدا باتصالك وشكرا جزيلا معنا اتصال اخر الو يا صباح الخير
4: الو يا صباح الخير والعافيه
1: يا صباح العافيه على قلبك يا خاله ان شاء الله تكوني بخير
4: كيفك يا شمة شمة ما ادراك
1: ايوه بانواعها
4: الشمة يعني عافه الشمة العادي او الشمة الحب هذه العمل للاسره الو
1: ايوه يا خاله معاكي
4: هي الاسره التربيه داخل البيت شكت على بنات من اول بدايه يعني هو خلاص يعني بيستمر المدرسة النام الحكومة ليش يعني يدخلوا هذه الآفة
1: أيوة هي هذه إذا ما ذكرت الضيفة يدخلوها بطريقة يعني رسمية
4: طريقة أيوة بطريقة رسمية يبتاع بالبقالة أوكي إحنا في عندنا بقالات والله حتى السجارة مش تبيع ولا حتى اسمها القراعة حق الدم مش تبيع نجيب أطفال سجارة يشربوا حتى بنات والله حتى بنات عندنا ده ساعة طريق دار ابنك الأمان إنه كله حق سمنة الحوت
0: يعني في بنات
1: بس هنا عوض يا خالة عوض يقول لك إنه البنات مدمنات شطة مش شمة
4: أيوة حتى شمة حتى شمة في يعني سلوقات وهذه السجارة الكترونية
1: أيوة أيوة في فتيات يفعلن ذلك
4: يلا نحن نسأل بس من الحكومة عما واحد قدامه داخل ذا وقدام مبتلي خلاص بيشتري حتى سكت من أهله إيش عاد الواحد يلا يعني قد نفكر عن الموضوع عما المدرسة كان بتكون بس بتش بهذا مكانه بيرجع بخرج بيشتري
1: أيوة وما شاء الله على أولادنا عندهم حيل كيف يخبوه الأشياء مش دارية
4: أيوة حيل بخبوها مثل مداري بيوصلها شمع بالرغم ان بابور وقفوا مشان يروح يشتري شمع وقفوا تاكسي بابور يعني نطلع نحن شارب الشمع شمع والسواق كمان يعني يمشي على كيفه واحد ما عمل ما عدا ووقفوا الشركة. هذا هو. يلا
1: مع السلامة يا خالة، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا على اتصالك. في اتصال آخر ولا بتضيف؟
5: أضيف أنا حاجة قبل. في بنات طبعا يتعاطون الشمة، وفي بنات تعاطون اللي هو الحوت. طبعا بفترة عملية أنا كنت سابقا في مكافحة المخدرات كانت يعني، أو عفوا مكافحة السرطان. فكنا لما ننزل المدارس وكذا كنا نحصل من بنات طبعا يعني تيجي من صف سادس خامس
1: أو بسم الله
5: معهم شمة، معهم حوت. يعني مرة عشان نعمل تجربة نشوف إيش دخل الحوت، والله واحد

0: الطلاب اللي فعل هذه الأشياء. نذكرها بعد هذا الاتصال. نقول ألو، يا صباح الخير.
1: يا صباح الربا، كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وانت يا خالة كيف حالك؟
1: أنا كيف حالك؟ الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية.
1: دكتورة سعاد علوي، فإن هي مسكينة تجاهد بهذه المخدرات من بداية التسعينات. هي مسكينة جاهدت
0: ما شاء الله.
1: أيوة، يعني دائما تجيب المنصات الاجتماعية، دائما في يعني هذه، وتجيب الإذاعة كمان وتنصح وتفعل، لكن هنا في أبسطي شوفي يعني التاجر هذا أصبح يعني باسط يده بكل شيء. نحن ليش الدولة ما تمنع هذه الأشياء؟ هذه تجي من فين؟ تجي منع الدولة تمنع هذه المخدرات وتسمت الحب. حتى هي الدكتورة سعاد ودتها برا يعني في الحفل، وقالوا ان ماده فيها ماده مخدره. قالوا لا، هنا احنا قد فحصت التاجر اللي جابه ما فيهش اي حاجه.
0: ايوه،
1: قد اجت باذاعه من قبل. ايوه، وقالت هذه الحاجه، قالت اني مشان اتاكد تمام خرجت برا ومشان الفحوصات اذا قالوا ان فيها ماده مخدره. التاجر قال لهم لا، دخلوا النت يعني، ودخلت بعدين بديت زي تصير جوله حق جوله الفول بكريته، نفس لي بعض المفرشين مكتوب سمة الحوت. اول مره انا كذا جزعت، قلت هذا عيني عينك، عيني الدوله قدام عينك.
0: عاد بيصلحوا له دعايات كمان.
1: أيوة، لا يا بنتي هذا يعني خراب. اول مره اجي في بر السنون والمنظر الجمالي حق الشخص لما يبتسم، يعني اتهم لي يعني لما يجي ياكل هذه سمة الحوت مع القاد مع غير ذي البلاوي، يعني هذا يعني اولا هو شوفي بكل الاحوال نحن صراحه كم بس بتقولي الاهل صراحه في شيء من الاهل وفي الشيء الاكثر من الدوله. يعني هنا لما تكون مثلا الليد يروح على المدرسه، الباعات هذه اللي يبيعوا من كل عين جنب الابواب المدرسه، ليش؟ اول ما كانش كذا، كان اللي يبيع البطاطا اللي يبيع الكريم بس.
0: ايوه، والعتر بس.
1: ايوه، هذا اللي كان يبيع يعني قدو معروفين، يعني واحد يبيع العتر وده يبيع سكريم وده يبيع بطاطا يعني. لكن الان حتى الالعاب يجي واحد يبيع جنب المدارس، يعني فهذا شيء فظيع. يعني الشعبيه تمشي، والرزق على الله، الواحد ما يحارب الانسان برزقه، لكن مش عند المدارس، لا عند المدارس لا. الطالب بنفسه اول مره اللي معه راح اكلم من يعني ديك الساعه اذا معه مثلا اعطوا له حق المدرسه ياكله بالمقصف، يروح يشتري له اي حاجه بالمقصف ديك الساعه جواع ولا شيء، صح ولا لا؟
0: اكيد.
1: ايوه، لكن احنا نقول هنا العتب مش على المواطنين، العتب على الدوله هي اللي تسمح بهذا هذا. وبعدين يجي يسوق هذو الاهالي جزء، مش انهم مش جزء، يعني الاهالي جزء من المشكله، فاهمني؟
0: فعلا لما يكون الطالب يا خاله بعض احيانا يمكن ما يلاقي بيته تعنيف مثلا، يلاقي السياح، يلاقي فيلقى الطلاب كانه تنمر، بيسوي الاشياء اللي اهله اصلا يقولوا له لا تسويش.
1: الاهل جزء من المشكله، مش بس الجزء الاكبر توريد يعني توريد هذه الاشياء في البلاد.
0: اكيد.
1: يعني شوفي بقول لك حاجه، يعني دول اذا تروحي دول فين احنا لما نقري لما نسمع لما يجوا مثلا في دوله يعني مسكوا واحد مخدرات ثاني على طول مع اعدام، يعني افتهمي؟ ايوه، لكن احنا هنا عندنا ما فيش، المورد يهرب ويمسكوا المدمن، يعني افتهمي؟ يعني هنا لازم هنا برضو كمان يعني يمسكوا، شوفي يمسكوا حالات، يعني لو شفتي القدارة اللي يصلحوا فيها يعني بتقولي ايش هذا من بشر تاكل هذه الاشياء، يعني والريح يعني لما يمسكوهم يقولوا كيف يصلحوا كيف يفعل، طيب بنشلوهم يعني عاقبوهم عقاب كبير، يعني مش كذا؟ يعني مش كذا من اجى حصل خرج جلس كم شهر او كم سنه وخرج وفعل اكثر من كذا، لا هنا الدوله تمنع هذه الاشياء ممنوعه، كيف بالقاس قدو بلوه الناس؟ يعني عادي هذه الاشياء كمان. يعني اطلب اول حاجه من الدوله واطلب من الاهالي كمان ايش يرفقوا بعيالهم، يعني
0: ايوه
1: يعرفوا كيف يبكي ايش يقول له يا ابني هذا تمام، هذا اولا يعني يضر بصحته ومنه يسبب سرطان الفم ومنه بعدين منظرك مش حلو وانت لما تيجي تبتسم وابتسامتك يعني مش حلوه، تهم لي هكذا يعني بالشكل هذا ممكن يعني دائما مش بالصياح لا بالضحكة.

0: كأن صفاء، كأنه كذا يعني، حتى إيش يعني يدخل الكلام في الطالب أو الطالبة، يعني حتى البنات دي هي مش عارفين، ما أدري شو والله صراحة. يعني نحن نقول الستر والعافية لكم جميع ولأولادنا أولاد أمة محمد إن شاء
1: آمين،
0: الله.
1: شكرا جزيلا يا خالة
0: الله
1: على
0: يعطيك
1: اتصالك،
0: العافية،
1: والله يعطيك
0: الله
1: العافية.
0: يعطيك العافية، في أمان الله
1: في
0: حبايبي،
1: أمان
0: شكرا.
1: الله. اتصال آخر يا ناصر، عندك يا يزيد؟
2: مش عندي صوت،
1: مش
2: السماعة شكلها فصلت، بس دقيقة.
3: ألو، سعيد صباحكم الخير والعافية.
1: يسعد صباحك عوض.
3: والله صراحة الموضوع اليوم يعني أزعجنا كثير والله،
1: مؤلم
3: وأنا
1: جدا.
3: إلى هذه اللحظة أنا والله مصدوم إن تدخل بطريقة رسمية. هذا باطل والله باطل.
1: كلنا
3: يعني
1: أصلاً
3: المفروض الحكومة بدأ، المفروض الحكومة بدل ما تحارب هذا الشيء وتوقفه وعن حده وتمنعهم وتقفل عليه من كل الجهات، لا طرح له غير مسموح يعني بطريقة رسمية، هذا حرام والله.
1: فعلا
3: يعني إذا إذا إذا إذا خفت وانخفت يعني واختفت يمكن الإنسان يبطلها، أما لما يشوفه كذا معروضة أمامه
1: فيتحمس إنه
3: ويضطر
1: يجرب.
3: إنه والله والله والله باطل باطل والله. يعني انا لاحظت انا مره اشتغلنا حمله في في في في مدرسه شباب،
1: ايوه
3: يعني تصوروا ان القوامه اللي مكوبه على كامل الاصنام بنحملها انها اقتلعت فيها شمه، تقريبا والله. يعني
1: يا
3: كيف
1: الله.
3: تقول كيف تدخل المدرسه اليوم؟ اليوم اليوم من الصباح الباكر انا قاعد، انا الله اليوم خارج الشغل وفي طالب يدرس في خارج، طالب
1: أيوة.
3: طالب يمكن كامل او تاسع، وشكله من الاثرياء يعني من نفس الشباب هذا الطالب، انه ما هو شيء الكتروني.
1: يا الله
3: والله قلت له صباح
1: طورنا،
3: عام دراسي جديد، عام دراسي جديد، قلت له ما شاء الله عليك يعني هذه تحيه العام الدراسي الجديد
2: من بدايته
3: يعني. اجى من الصباح قام ابتسم لي ومشى. فهذا باطل والله باطل.
2: طيب يقول لك المدارس يفتشوا، يقول لك احنا المدارس احنا نفتش ونعمل كل جهدنا بس الطلاب يخبوا مكانهم، يعني يتفننوا بالطرق اللي يخبوا الاشياء، فايش حد يسووا؟
3: بس على فكره شوف الشماعه يا زيد زيانه تفضح الشخص، ما يقدر يعني انه يعطيها سكته، لانه اول ما يبعدها خاصه الحوت هذه
1: ايوه
3: تبغى الريحه مكانها في فمه.
1: وكمان
3: يعني
1: تلوث الاسنان صح؟
3: ايوه تعطيه سواد. حتى لو لو لو فحصت باحسن معقول السواد يبقى مزروع داخل. نسال الله السلامه ان يعني باذن هذه الكارثه، والله كارثه.
2: أيوة
3: هذه
2: فعلاً.
3: الافه
2: للاسف
3: هذه شويه دخيل علينا، لان كانوا اجدادنا يعني زمان زمان على واحد مش كامل كانوا يتعاطوا الشمه هذه المحليه اللي هي تنباكو ومي من اقل البحر يخلطوها، اليوم كبار السن عادوا. الان اصبح الصغير والكبير يتعاطي الشمه، سواء هذه السوداء او هذه البيضاء او الحوت هذه مطوره،
1: عاد في الوان واشكال وانواع.
3: او خلي الله في تعزي في مدري ايش وفي خلي الله.
1: مع الاسف الشيء المبكي المحزن في واقعنا المضحك ايضا. شكرا جزيلا يا عوض على اتصالك. في اتصال اخر يا ناصر. طيب يمكن يا يزيد يمكن الطلاب من او اسباب في اتصال كيف تقول لي لحق علينا الاتصال. الو يا صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
1: يا صباح النور، يا هلا وغلا.
4: يعطيك ديانا سلطان ويزيد.
1: نعم
2: حياك الله.
1: وأكيد مستمعنا العزيز عم خالد، كيفك يا عم خالد؟
4: والله تمام أنا بخير، وبالدقائق الأخيرة بأقول حاجة مهمة.
1: تفضل.
4: ولا نتكلم عن هذا الموضوع بسطحية، يعني لا نقول الطالب والطالب ونقوم بتفتيش الطالب عند الباب وخلي الحارس يفتشه ونخلي، هذا كلام غير. نحن خلاص الآن المسألة وضحت وضوح الشمس. الأستاذة سعاد علوي وهي رئيسة مركز مكافحة المخدرات جابت يعني موضوع مهم، وجابت معلومة مهمة بأنه هذه المادة تدخل رسميا عبر المنافذ الرسمية إلى عدن. يعني المسألة مش تهريب ولا خطورة، ولا المسألة تدخل رسميا. إذا نحن من هنا من عدن الغد نطالب، الآن نطالب بشكل رسمي. أنا أطالب شو؟ أطالب عبر هذه المحطة الإذاعية، أطالب بشكل رسمي يعني مساءلة كل المختصين اللي ساهموا أو الرد على كلام الأستاذة سعاد رئيسة المركز، ردوا على كلامها. هل صحيح هذه المواد تدخل بطريقة رسمية؟ ومن هو التاجر؟ نريدهم يكتبوا لنا، وزارة الصناعة والتجارة والمحافظ السلطة المحلية والأمن كمان. نريدهم يقولون الآن بكل يعني شفافية من هو التاجر هذا، وإذا ثبت أنه فعلا يعني معه تصريح رسمي إذن لازم يحاسب هو والشخص أو الجهة التي منحته الترخيص الرسمي. كما نحن نطالب أيضا بتكريم الأستاذ السعاد لأنها كانت في منتهى الشجاعة وقالت كلمة أتحدى، قالت أتحدى. هي الآن توجه كلامي للمسؤولين اللي سمحوا بدخول هذه المادة عن طريق المنافذ الرسمية، قالت أتحدى. ونحن مع الأستاذ سعاد نتحدى واحد منهم اليوم يخرج ويقول بشفافية من هو هذا التاجر ومن هو المسؤول اللي منحه وفين الجهة الأمنية وفين المحافظ. شكرا جزيلا لك
1: يا عم خالد، وختامها مسك معك
2: ونتمنى رسالتك توصل أكيد. نعم.
1: نضم صوتنا إلى صوتك وصوت الأستاذة سعاد على وينج حول هذا الموضوع. وهي بنا يا يزيد لقراءة تعليقاتنا، فوقتنا شارف على الانتهاء. مها محمد علي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم نور وعافية وسعادة وخير وراحة بال. بخصوص موضوع اليوم، لابد من الأسرة متابعة أولادهم مع من يمشون ومع من يتحدثون، لابد من العودة إلى البيت باكرا وعدم التأخر في الشارع الوقت متأخر. أيضا الأب يلعب دورا كبيرا في توعية أولادهم على عدم أخذ أي شيء مضر للصحة مثل شرب السجائر، تعاطي أي نوع من أنواع الحبوب الغير معروفة. وأيضا الأم تلعب دور مهم مع بناتها في توعيتهن في عدم شرب أي حبوب غير معروفة مصدرها حتى ولو كانت خاصة لصداع رأس. يأتي دور المدرسة والثانويات في بدء اليوم، يتم تفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى الصفوف لضمان السلامة وتأكد من أن الطالب لا يحمل أي نوع من أنواع الحبوب والسجائر الممنوعة. وأيضا على إدارة المدرسة بعمل توعية كل أسبوع للطلاب والتحدث عن آثار الشبو والسجائر والحبوب المخدرة لضمان صحتهم وسلامة عقولهم. ويسعد صباحك يا مها.
2: أيضا خالد علي العوشقي يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة كل طاقم فرد فرد. المسؤول عن ذلك أولا الأسرة كونها منبع ذلك المتعاطي أن تربى على الصح أو الغلط، والمتابعة أولا بأول. عرف ولد خالي الخبائث أو عرف الخبائث مطيع مستقيم، غير كذا كارثة. فهم ليش؟ طيب ثانيا الجهات الرقابية في وضعنا وأخص بعد نكبة 2011 هم كارثة الرقابة فيهم، إن لم تكن ضاعت فهي منقسمة بين ضعف وبين أعطيني حقي. طيب شكرا، وهذا مختصر الكلام يقول شكرا لكم. شكرا لك كمان على هذا التعليق، أنا ما فهمتش باقي الكلام لكن شكرا لك.
1: نعم يمكنه كتبه بلهجته. وأيضا هل لديك
2: أيضا لدي تعليق آخر هنا من التعليقات في البث المباشر. شكري باجو سير يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. وأيضا لدينا أبو خالد حلصم اليوم يغني لنا شكله يقول
1: شكرا.
2: محلاها محلاها مع ديانة ويزيد محلاها، وناصر فايز زاد حلاها.
1: شكرا جزيلا لك. نجيب محمد الناعري هنا كتب لنا في الواتساب صباحي أنت ونشوة الحنين، صباحي أنت وأشواقي المتعبة ولهفتي وطوق الياسمين، رعشة الفؤاد حين تنطق شفاهي باسمك كل حين، صباحي أنت وفنجان قهوتي وعينيك، صباحي نسائم جا حبك التي تفقدني اتزاني فأميل إليك. ويسعد صباحك يا نجيب على هذه الكلمات الجميلة.
2: وعمر علي يقول يسعد صباحكم. وأيضا عبد الله المرادي يقول صباح الخير. وياسين العبد يقول ما أروع وأجمل من صباح من صباحكم. وصدام صالح قحطان يقول صباح النور والسرور كلكم، صباح الخير عليكم ونورتونا في بثنا المباشر وعلى تعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم الدائم معنا.
1: نعم. وأبو خالد حلصم أضاف لنا في بوستر المنشور الخاص بسؤال اليوم، المدرسة مسؤولة عن الطالب عند دخول بوابة المدرسة حتى مغادرته، والحل ليس بصعب وذلك عمل تفتيش للطلاب مع حقائبهم أثناء الطابور الصباحي أو في الفصول بشكل مفاجئ، ويتكرر هذا الإجراء بين الحين والآخر، تركيب كاميرات مراقبة بشكل سري، تفتيش أصحاب صاحب البوفية أو المقصف يوميا، مراقبة الباعة المتجولين أو اللي جنب المدارس، إزالة أي كشك بجانب مدرسة يبيع مدرسة يبيع التنبول لأنه بسبب انتشار هذا العديد من العادات السيئة عند الطلاب ويعني يسبب انتشارها. أيضا دور الأسرة بعدم إعطاء المال بشكل مبالغ فيه ومراقبة الأبناء في صرفياتهم.
2: جميل جدا. أيضا لدينا فتحي طائف ناشر يقول صباح الخير عليكم طاقم راديو عدن الغد.
1: أيضا خالد علي الحوشقي بديل هكذا اسم الحساب، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة كل الطاقم فرد فرد المسؤول عن ذلك أولا الأسرة كونها منبع ذلك المتعاطي أن تربي أن تربي
2: قرأتها.
1: على الصح نعم ومعليش ما لاحظت أني قرأتها. أيضا من نصب على إخلاص ناجي وياسين العبد، وهي إخلاص ناجي طبعا توافق كلام الأستاذ خالد عم خالد. أيضا منصور قحطان وهنا عبد الواحد محمد عبد الإله عم بصبح علينا، وأمان الحامي أيضا كالعادة تصبح علينا، وأيضا أم حمزة صبحت علينا وقالت صباح الخير عليكم جميعا وتحياتي المعدي مقدمي البرنامج هذا الصباح، موضوع مهم جدا خصوصا مع بداية الدراسة. المسؤولة الأكبر مشتركة، يعني المسؤولية الأكبر هي مشتركة بين الجهات الرقابية عليها قطع المصدر والأسرة عليها التوعية والمتابعة، توعية أسبوعية في الطابور للطلاب عن أضرار الشمة وخاصة شمة الحوت وخطر بلاغات سري لأولياء الأمور، ونحتاج بدء من البيت والمدرسة مع بعض علشان نحمي عيالنا من هذا السم القاتل. أيضا حنين عم نصب عليها وقدري يا جلال وأذكار وفارس العبادي وأمان الحامي أيضا وأم قاسم وأم يزن وفؤاد أبو خاطر والجميع الذي أرسل لدينا رسالة صباحية الله يعطيهم العافية. طبعا اللي ما قرأنا معليش، وشكري باقي يصير أيضا الآن لا شفت الرسالة. طبعا حلقتنا لهذا اليوم انتهت، على أمل أن تنال أو أنالت إعجابكم،
2: وأكيد انتظرونا في حلقات قادمة. ولكن قبل الختام أحب أوجه رسالة للطلاب، ابدأوا عامكم الدراسي بطريقة جميلة ومرتبة ونظيفة، وحافظوا على نظافة أسنانكم وفمكم، والسرطان أبدا أبدا مش مزحة، الله يبعده عننا أكيد، لكن الحوت فعلا والسيجارة وهذه الأشياء كلها ممكن تكون مسببات السرطان، فدائما خلي بالك من صحتك. أنت الآن قد تكون مراهق وتقول عادنا بشبابي وبقوتي وبعز يعني قوتي، بيجي يوم بتكبر بترجع تتندم على كل شيء عملته في شبابك، لأنه اللي تعمله الآن بيرجع لك في المستقبل يعني زي الراجع في الأخير.
1: فعلا، ونتمنى الاهتمام من قبل الأهل حول وفي هذا في هؤلاء الأبناء مسؤول. يا ناصر،
5: أتمنى ما تكونش النصيحة فقط للطلبة، يعني النصيحة بشكل عام تكون للكل. نعم. يعني نحن بس ننصح الطلبة أكثر لأنه هو الجيل الصاعد الآن، لكن برضو في مليان كبار يعني ما شاء الله عليهم، تلاقي الحوت تجي تختلق قطاس أعتقد 10 أو 15 يعني في اليوم، ممكن 5-6 قراطيس يكمل. فقلل تدريجيا، ما قلناكش اقطع، قلل تدريجيا لحد انك توقفه كامل
1: ان شاء الله يا رب، ونسأل الله الستر والسلامة. وغدا مستمعينا حلقة جديدة وموضوع جديد، الى ذلك الحين كونوا بخير والى اللقاء.
2: الى اللقاء.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يصدر قراراً بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي. أهلا بكم نشرة الأخبار الرئيسة. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 138 لسنة 2026 الميلاد بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، على تجديد الرقابة الأمنية والجمركية على الأنشطة والمعاملات كافة داخل المنافذ ومنع أي عمليات تهريب للأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، ومنع عمليات تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون، وإغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظرف. كما نصت المادة الأولى على تجديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة ووفقا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، وعلى المنافذ والموانئ كافة الالتزام بالصلاحيات والمهام المقررة لها وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح النافذة، وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف كان، ويمنع منعا باتا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند صادرة عن أي جهة كانت، وكذا تفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان وحدة تنفيذ القرار. وتضمنت المادة الأولى أيضا عددا من الإجراءات، فيما تضمنت بقية بواد القرار أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الجهات المعنية، وأن تتحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لهذا القرار، وأن تشكل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيا. التقى عمصنة وحماية الممرات المائية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والسواحل اليمنية وقطع خطوط التهريب والإمداد الإيرانية للحوثيين بالأسلحة والمال والمخدرات. وأشاد مجلي بالدور الأمريكي الكبير في كبح جماح الإرهاب الإيراني وأذرعه في المنطقة، منوها بأن إيران عملت خلال السنوات الماضية على بناء قواعد إرهابية في المنطقة واليمن، وسخرت مقدراتها لصناعة الموت وتغذية الإرهاب الحوثي والتنظيمي القاعدة وداعش، وأوفرت لهم الدعم اللوجستي والمالي لزعزعة أمن اليمن واستقراره وتهديد المنطقة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كاريل سكاو والوفد المرافق له، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج في المجالات الإنسانية والأمن الغذائي. وتطرق اللقاء إلى التداعيات الخطيرة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وما نجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب سلال الإمداد، ما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي وتدفق السلع والمساعدات إلى اليمن والمنطقة. وعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للدور الذي يطلع به البرنامج في دعم الفئات الأكثر احتياجا ومواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي باعتبارها شراكة إنسانية وتنموية مهمة، وتتطلع إلى تطويرها بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتعزيز كفاءة برامج التدخلات الإنسانية والانتقال تدريجيا من الاستجابة الطارية إلى برامج أكثر استدامة. ولفت دولة رئيس الوزراء إلى التداعيات الناجمة عن الاقتصاد والأمن الغذائي جراء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الملاحة الدولية وانتهاكاتها الممنهجة ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تستخدم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها كأداة للضغط والابتزاز، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتوفير البيئة الملائمة للعمل الإنساني وحماية العاملين في المجال الإغاثي.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبل مع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس، بحثت سبل تعزيز التعاون الإنساني وتوسيع البرامج والمشاريع الموجهة لليمن. وناقش اللقاء الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية وسبل تطوير التعاون القائم، حيث جرى الاتفاق على إعداد مقترحات لمشاريع وبرامج تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الشريكة في اليمن. وأشادت الوزيرة الزوبة بالدور الإنساني الذي تطلع به الجمعية في دعم الشعب اليمني وما قدمته على مدى سنوات من مساعدات ومشاريع في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية والإنسانية. اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات الدورة الثامنة لعام 2026 الميلاد التي عقدت في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب وبحضور أعضاء المجلس. وناقش المجلس على مدى يومين عددا من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والمؤسسية المدرجة على جدول أعماله، وكذا عدد من التقارير والبيانات المقدمة من القطاعات واللجان المختصة، اتخذ بشأنها عددا من القرارات والتوجيهات. واستمع المجلس إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك المركزي حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والجهود المبذولة للمحافظة على الاستقرار الذي تحقق خلال المدة الماضية. وناقش المجلس البيانات المالية للبنك المركزي للعام 2025 الميلاد المقدمة من المدقق الخارجي وما تضمنته من إيضاحات، وقرر إرجاء البت فيها إلى جلسة قادمة استكمال مناقشاتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأقرر المجلس إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة للمحافظ تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية للبنك وقياس مستوى الإنجاز بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف البنك على المديين المتوسط. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع الشركاء الإقليميين وإمكانيات التمويل المشترك للمشاريع التنمية.

التنموية. كما ناقش الجانبان إعداد الخطة الوطنية للتنمية والتعافي الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إعدادها بالتشاور مع المحافظات والوزارات المعنية، إلى جانب مجالات التعاون الألماني مع اليمن في قطاعات المياه والتعليم والصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات المؤسسية. وثمن الوزير الفقمي الشراكة الألمانية مع اليمن معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة وتوسيع مجالاتها بما يخدم جهود التعافي والتنمية. ترأس وزير النقل محسن العمري بالعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمناقشة أوضاع الهيئة ومستوى أدائها وآليات العمل في الموانئ البرية بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الإيرادات ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري. وأكد الوزير العمري أن الاجتماعات التقييمية ستعقد دوريا كل أسبوعين أو شهر لمراجعة مستوى الأداء في المنافذ البرية ومدى تنفيذ التوجيهات والقرارات والوقوف على مستوى الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، إلى جانب مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات والصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها. وكشف العمري أن قرارات وإجراءات جديدة ستتخذ قريبا تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية بما يواكب التطورات والتحديات الراهنة. شاركت بلادنا في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 65 للمؤتمر الأول لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد. وأكدت سفيرة اليمن غير المقيمة لدى جمهورية صربيا اسمهان الطوقي في كلمة اليمن خلال الاجتماع تمسك اليمن بمبادئ حركة عدم الانحياز القائمة على سيادة الدول واستقلال إرادتها والحوار والاحتكام إلى القانون الدولي. وأشارت إلى أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لافتة إلى أن تصعيدها داخل اليمن وهجماتها في البحر الأحمر ودول الجوار يستدعي معالجة مستدامة لجذور هذه التهديدات التي تمثل امتدادا للانقلاب وما ترتب عليه من تقويض لسلطة الدولة ومؤسساتها. أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة نجاح عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات الخاصة المشتركة للتحالف وقوة مكافحة الإرهاب اليمنية القوة 22، أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبو حذيفة الأنصاري في أثناء اختبائه في أحد المنازل السكنية بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن العملية نفذت فجر اليوم استنادا إلى أطر التعاون والتبادل الاستخباراتي بين الجهاز المركزي لأمن الدولة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المطلوب كان برفقة 8 مدنيين بينهم رجل وامرأتان وخمسة أطفال، وأن العملية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص الموجودين في المنزل بعد مقاومته وإصابته، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له ثم نقله إلى مكان آمن. وعثر خلال العملية على عدد من المضبوطات من بينها حزام ناسف جرى إبطال مفعوله وتفجيره لتحييد خطره على المدنيين، إضافة إلى جهازي كمبيوتر محمول وخمسة هواتف محمولة وجهازين لوحيين، حيث جرى تحريزهما واستكمال إجراءات الاستدلال والتوثيق من قبل الجهات المختصة. وأكد الجهاز أنه جرى إخراج النساء والأطفال من المنزل ونقلهم إلى مكان آمن دون تعريضهم لأي أذى، فيما غادرت القوات الخاصة المشتركة منطقة العمليات عقب نجاح تنفيذ المهمة. يواصل عمال الإنقاذ في نيبال والتبت عمليات البحث عن ناجين ومفقودين عقب سيول مفاجئة وفيضانات كارثية أودت بحياة ما لا يقل عن 900 شخص، فيما لا يزال أكثر من 4,700 شخص في عداد المفقودين. ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على عمال يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق محطة كهربائية بالتزامن مع مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث والإغاثة وسط تحديات كبيرة فرضتها الفيضانات وقطع الطرق وعزل عدد من المناطق المتضررة. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين.
عضو مجلس القيادة الرئاسي الخمشي يصدر قراراً بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي. شكرا للمتابعة، يا مرحبا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جمال بي بتكلمني عن جريمة قتل، واحد قتل مراته وبالصدفة البحثة كان قبل ما يقتلها موجود عندك في المكتب بساعات. تفاصيل حابين نسمعها.
2: القضية دي كانت في مركز صوخ في الأليوية. هي من القضية يعني هي يعني فيها عبرة وعظة شوية. احنا كان جالنا بلاغ من المستشفى بوصول جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بطلق ناري في الصدر ومتوفية. بالانتقال والفحص تبين ان السيدة دي من بلد تبع بلاد المركز يعني، وان بنقابل الأهلية قالوا لنا ده هي كانت في البيت وفي اتصابت وهي موجودة في البيت عندها يعني. كانت المفاجأة ليا ان انا وانا بكلم الأهلية لقيت في راجل واقف. الراجل ده انا شفته لسه شايفه تقريبا في نفس اليوم يعني. بقول له مش انت كنت رخص سلاح معايا النهارده؟ قال لي اه. الراجل ده كان تقريبا بقاله اكتر من سنه او سنتين بيجري ويعني بكل الوسائل والطرق عشان يرخص سلاح. وسبحان الله انا كنت لسه مطبق له السلاح في نفس اليوم ده يعني، لسه كان واخد السلاح بتاعه في نفس اليوم ده. اكتشفت وانا بناقشه ان هو نفس السلاح ده وهو فرحان بيه في البيت، والطلقه طلعت منه غلط في مراته اللي هي المجني عليها اللي معانا. طبعا يعني هو ليه احنا بنقول طبعا ضبط السلاح وتحفظنا عليه وتحفظنا على الرجل وتعرض على النيابة وكل، لكن هي المشكلة في حاجة ان دايما انت مش كل حاجة بتجري عليها بتبقى خير ليك، ولا كل حاجة بتسعى ان انت بأي وسيلة انك توصل لها وفرحان انك رخصت سلاح. لا، فطبعا كانت النتيجة ان الرجل اتحبس والست ضاعت بتتخرج. يعني مش لازم يعني ده سبب ما انا بقول لسيادتك القضيه دي، ان مش كل حاجه احنا بنجري عليها بتبقى خير ليك، ده ممكن جدا يبقى فيها يعني فيها ضرر ليك جدا يعني. وبرضو على من ضمن برضو يعني طالما اتكلمنا في ترخيص السلاح يعني، في احد المرات برضو احد برضو كان في مركز طوخ، حد كان جاي بيطابق السلاح بتاعه في الترخيص في التجديد يعني. رئيس المباحث المفروض بيطبق السلاح، فانا كنت بطبق السلاح وبشوف، فشكيت في الارقام اللي على السلاح. المهم يعني بمناقشه الراجل كان الاول بينكر الى ان جمعنا عليه تحريات سريعه كده في مكانه وظروفه من مخالطين كان في ايه ظروف كده يعني. اطلع في الاخر الراجل اعترف ان هو السلاح بتاعه كان ضاع، على حد كلامه ان هو كان السلاح بتاعه كان ضاع، وهو ان اشترى السلاح ده من حد معين ودق عليه الارقام دي. في جريمه بقى، في تتبع جريمه في ساعتها على طول. الراجل تجميعه سريعه على الراجل اللي قال عليه اذن نيابه، نزلنا جبنا ورشه سلاح عند ورشه لتصنيع السلاح من ورا الراجل ده، وطبعا كانت من الاداره حلوه يعني وطبعا الراجل نفسه اللي هو اللي كان بيتقدم بالتزوير واتحبس في القضيه، وورشه السلاح طبعا بالتاجر السلاح ده كان من الناس اللي هي كانت يعني دايما في السلاح اكتر حاجه بتضرك اللي بيصنع. اللي بيصنع ده بيعمل مثلا فروده خرطوش، ده بيعمل له في اليوم 10-15 فردي يوزعهم على الناس، هو ده بيبقى سبب رئيسي. فلما بيجيب ورشه زي كده بتبقى حاجه من الحاجات الكويسه يعني. يعني دي من كم تقريبا كده انا افتكرتها مع سيادتك كده من القضايا اللي هي الحاجتين دول، ان هي دايما انت ممكن تفكر ان انت هتعمل حاجه وهتعدي، دايما بيبقى فتنة ضابط المباحث دي مهمه جدا. والحاجه الثانيه ان انت ما تسعاش على حاجه قوي ممكن تكون فيها اصلا هي خراب ليك مش خير.
1: النقطه اللي بنتكلم فيها دايما ان ممكن الناس بتكون عجوله تستعجل حاجه معينه، زي ما حضرتك كلمتني عن جريمه قتل، ولكن واسفه ان اللي قتلها جوزها بسبب سلاح كان بيصعن ورخصه، طلعت منه طلقة بطريقة بالخطأ فتقتلت مراته وراحت ضحية، وهو كان بيجري عشان يوصل للسلاح ده. والآخر اللي هو بيجدد رخصة السلاح اكتشفته بسببها جريمة تزوير على السلاح نفسه برقم السلاح، وصلتكم ان انتوا ضبطتوا تاجر تصنيع أسلحة عشان المجتمع ينضف من الأشكال دي اللي هي بتصنع. يعني
2: ده كلام مظبوط جدا، وهو يعني دايما اي قضيه انت بيبقى فيها يعني ممكن يبقى تفصيله بسيطه جدا بتكشف لك تشكيل كبير جدا، تكشف لك قضيه كانت غامضه بقالها سنين. فدايما في البحث الجنائي اهتم جدا جدا بالتفاصيل،
1: قوه الملاحظه،
2: قوه الملاحظه اكيد. وانت السلاح الراجل ده هو كان راجل كان عادي كله لو مضيته كان مشي، لكن في الاخر طبعا هي بتبقى بتعتمد على قوه الملاحظه ومدى برضو ثقلك في المكان وتحرياتك ومصادرك ومصادر يبقى موثوق فيها عشان برضو يبقى انت شغلك لحد ما يعني ايه ما نجيش على حد ونظلمش حد كده يعني. فالحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي. هو كل شيء.

أطيب التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، البنك المركزي في عدن يشدد الرقابة على حركة الأموال للحد من الممارسات المالية غير المشروطة وتعزيز الاستقرار وسلامة التعاملات المصرفية. ضبط 3 متهمين في الخوخة بتهمة ترويج وتعاطي الحشيش وتصنيع وترويج الخمور عقب مداهمة منزل بإذن النيابة العامة. تمكنت شرطة الممدارة مساء الاثنين من ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية قتل عمد في مديرية مودية بمحافظة أبين، وذلك بعد 8 سنوات من الفرار. عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 16 شخصا من بينهم 10 أردنيين وإصابة 28 آخرين جراء حادث انقلاب حافلة في شبه جزيرة سيناء شرقي البلاد. وإيران تشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على مواقع تقول أنها أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، والكويت تعلن تعرضها لهجمات إيرانية. اقتصادياً، الأمم المتحدة تحذر من تزايد أثار التغير المناخ على اقتصادات وسكان دول العالم سنوياً. واختتام اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 دون بيان ختامي إثر اعتراض الصين على 4 بنود رئيسية في المسودة. رياضيا، بطولة نادي التنس العدني تصل إلى أدوارها النهائية بعد منافسات قوية وممتعة بين اللاعبين ضمن نشاط النادي الرياضي لعام 2026. وأستون فيلا يضم السنغالي اليافع إبراهيم أباي في صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الشابة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك،

بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما، بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر.

رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل.

أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

بالضبط بالضبط حق اول تمام.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا المخلوقات وفاضل الله تعالى بينها في الفضل والكرامة، فجعل الله تعالى بعض الشهور أكرم من بعض، وجعل بعض الليالي أكرم من بعض، وجعل بعض المياه والأماكن والأزمان أكمل وأكرم من الأخرى. ولقد خص الله تعالى أياما من هذه السنة وغيرها، جعلها الله تعالى من أفضل الأيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحث عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يهتبل العمل الصالح فيها وينتهزها. وكذلك كان الصحابة الكرام. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قال: ما من أيام، لا يوجد أيام في السنة، لا يوم عاشوراء ولا أيام رمضان ولا غيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ألا تكون الأيام الأخرى في السنة التي تكون أياماً فيها جهاد في سبيل الله، ألا تكون هي أفضل من عشر ذي الحجة لمن كان قاعداً فيها فقط يتعبد؟ يعني لو أن شخصاً جاهد في شهر شعبان أو في شهر شوال أو في غيرها، ألا يكون يومه ذاك أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. خرج
0: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: خرج بنفسه وماله، أخذ ماله كله وخرج بنفسه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. فهذه العشر أيها المسلمون لها فضيلتها، ولقد ذكر الله تعالى فضلها في القرآن، فقال الله جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأيام العشر هي أيام عشر ذي الحجة، ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم، وهي العشر التي ذكرها الله تعالى لما ذكر قصة نبيه موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ذكر بعض المفسرين أن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة من رب العالمين وتوجه إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا، قال الله تعالى: وقد أمره أن يصوم هذه 30 يوما، فصام شهر ذي القعدة كاملا. وواعدنا موسى 30 ليلة، أن يصوم 30 ليلة. فلما أتم 30 ليلة وأصبح في اليوم الذي بعده أراد أن يكلم الله تعالى، فأراد أن يطيب فمه، فكأنه استاك بلحاء شجر أو أكل شيئا، فقال الله تعالى له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلي من كذا وكذا؟ صم 10 أيام. قال الله: وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، يعني أتممناها بعشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها. حتى روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه مقال أنه كان يقول: العبادة في هذه العشر تعدل عبادة سنة كاملة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله لما تكلم على شرح الحديث الذي تقدم، قال: وربما كانت أفضلية هذه الأيام العشر لاجتماع أصول العبادات فيها. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأنت تحققها في هذه العشر، وإقام الصلاة وأنت تقيم الصلاة في هذه العشر، وإيتاء الزكاة تستطيع أن تؤتي زكاتك في هذه العشر، والصوم عموما صوم رمضان والصوم في غيره نافلة وتستطيع أن تصوم في هذه العشر، والحج إلى بيت الله الحرام، وهو لا يكون إلا في هذه العشر. فلو أراد إنسان أن يجعل يوما فاضلا من أيام السنة فيحج فيه لم يصح حجه، لكن الحج في هذه العشر شرع، فجمع الله تعالى أمهات العبادات في هذه العشر. ولقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهو اليوم الأخير من هذه العشر، من عشر ذي الحجة، فقال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر تعظيما له وهو من عشر ذي الحجة، قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذه العشر لها فضيلتها أيها المسلمون، ومن فضيلة هذه العشر أن ربنا جل وعلا جعل لها آدابا وأحكاما. فمن أحكام هذه العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. وفي المسند قال وبشره، يعني لا يجوز أن يقطع شيئا من جلده أيضا. والمعنى أن المرأة إذا كان عليه أضحية لنفسه وأولاده أو كان سوف يضحي عن ميت، أنت المسؤول عن الأضحية عن هذا الميت سواء وصاك أو عملتها تبرعا منك له، فإنه منذ أن تدخل أيام العشر يجب أن تمسك عن الأخذ من شعرك، كل شعر جسمك من شعرك ومن أظفارك، حتى إذا ذبحت أضحيتك جاز لك عند ذلك أن تأخذ من شعرك وأظفارك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أكرم غير المحرم بتشبيهه بالمحرم، فالمحرم إذا أحرم بالحج والعمرة أمسك عن شعره وأظفاره حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه، أما غير المحرم فقد كرمه الله تعالى بتشبيهه بهذا الحاج. أيها المسلمون، وهذا الإمساك عن الشعر والأظفار واجب، يعني لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، ليس مستحبا بل واجب، لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، فالأمر يقتضي الوجوب ولم يوجد له صارف. وبعض الناس يسأل إذا كان المرء سيضحي وعنده أولاد وبنات وزوجة في البيت وهم كبار، فهل يجب أن يمسكه عن شعرهم وأظفارهم أيضا؟ فنقول إن الإمساك عن الشعر والأظفار خاص بالمسؤول مباشرة عن الأضحية وهو الأب، أو إذا كان الأب غير موجود متوفى الأخ الأكبر مثلا القائم على البيت، حتى لو كان الأصغر المسؤول عن البيت والمسؤول عن الأضحية الذي يمسك أمور البيت ولي الأمر هو الذي يتعلق به الحكم. وإذا كانت المرأة سوف تضحي عن ميت وسوف تدفع المال، أو كان الميت قد ترك مالا من وصية ووقف وصارت هي المسؤولة عن شراء الأضحية أو الإرسال لمن يشتريها وهي المسؤولة عن الإشراف على ذبحها وتوزيعها، هي الموكلة من هذا الميت، فإنها يلزمها أيضا أن لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها. وكذلك إذا كانت المرأة ستضحي عن نفسها مثلا هذا جائز، فلا تأخذن من شعرها وأظفارها، أما بقية البيت فلا يتعلق بهم الحكم. هذا أيها المسلمون فيما يتعلق بالأخذ من الشعر والأظفار. ومن آداب وسنن هذه العشر أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر فيها بالإكثار من التكبير والتسبيح والتحميد. ويسن في هذه العشر الإكثار من التكبير، والتكبير نوعان، نوع مطلق، مطلق يعني غير مقيد بوقت، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما اعتاد الناس أن يقولوه، قال فلا بأس في ذلك. والتكبير المطلق يكون منذ دخول العشر، كبر في الضحى، كبر بعد الظهر، كبر بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، كبر وأنت في سيارتك وأنت في سوقك وأنت في بيتك وأنت ماض إلى المسجد وأنت راجع منه وأنت تنتظر الصلاة، مطلق على كل أحوالك اشتغل بالتكبير، اشتغل بالتكبير. والتكبير المقيد إذا صليت الفجر من يوم عرفة، فإذا صليت الفجر من يوم عرفة سنة أن يكون التكبير بعد الصلوات، فإذا صليت الفجر تقول الله أكبر الله مع ذكر أذكار الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا صليت الظهر تقول مثل ذلك، إذا صليت العصر تقول مثل ذلك. فهذا أيها المسلمون التكبير المقيد، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فإذا صليت العصر من آخر أيام التشريق الثالث عشر فهو آخر الوقت لهذا التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون خص التكبير بمزيد مزية، فقال فأكثروا فيهن، يعني في هذه العشر، من التكبير والتحميد والتهليل. ما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا ما يتعلق أيها المسلمون بهذه الأيام العشر المباركة. وقد اختلف أهل العلم في أفضلية صيامها. ففي حديث عائشة الذي رواه مسلم رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً 10 ذي الحجة قط. ولما سئلت حفصة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عن صيامه 10 فذكرت أنه كان يصومها. فذكر الإمام ابن حجر توفيقاً بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم 10 كاملة، وإنما كان يصوم كثيراً منها. فينبغي على المرء أن يحرص على أن يصوم من هذه 10، لو صامها كاملة فلا بأس فهي أيام فاضلة، ولو صام أكثرها أو صام بعضها فلا بأس عليه. ويكثر أيها المسلمون من قراءة القرآن. أيها الناس، لو قرأت 3 أجزاء فقط في كل يوم من هذه 10 لختمت القرآن خلال هذه 10 كاملا. وقراءة جزء كامل لا تستغرق أقل من نصف ساعة. فلو بكر الإنسان إلى الصلاة أو جلس في مصلاه بعد انتهائها ثم جعل يقرأ لاستطاع أن يقرأ يوميا 3 أجزاء وختم القرآن في هذه 10. فالله الله أيها المسلمون باغتنامها، فهي أيام معدودات. وقال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، وفي الآية الأخرى: ويذكر الله في أيام معلومات. كلها تتكلم عن هذه 10، والقرآن أفضل الذكر، فينبغي الحرص عليه أيها المسلمون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ونسأل الله أن يبلغنا الأيام الفاضلة وأن يعيننا فيها على التقرب إليه والزلفى عنده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن

0: كل العرب.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

أسعد الله مساكم بالخير مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان. يتجدد مع لقاءنا معكم اليوم في برنامج المسابقات حدد مسارك، طبعا حيث الحماس والإثارة والمعلومات الجديدة والربح الأكيد. مستمعين الأحباء في كل مكان بننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 387-913، ولا تنسوا أن ترددات راديو عدن الغد هي 899-95-9 وبتنا مباشر أيضا على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. بكون معكم أنا من الإعداد والتقديم وهب الجيلاني وبيرافقني زميلي المتميز عاصم حكيم. قبل ما نبدأ ونأخذ أي اتصال بنروح نشوف راعي برنامجنا والتي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟ السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيراً وصل. من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%. نتائج ملحوظة من أول أسبوع: نعومة، قوة ولمعان يسحر. مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة. المنتجات متوفرة في دمران سينتا، النخيل مول، الأسطورة مول، وطن مول، رويال سوبر ماركت، كوزمارت، صيدلية الحريري، محل ماكس 2، صيدلية صلاح في المنصورة، ومحل سر الجمال، كريتر سوق البز، هايبر سوبر ماركت خور مكسر. تواصلوا معنا عبر رقمنا 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ونبدأ ونأخذ أول اتصال ونقول يا مساء السعادة. ألو،
1: يا مساء النور والسرور.
0: ممكن تعلي صوتك؟
1: يا مساء النور.
0: النور، مساء النور علينا وعليك وعلى كل المستمعين الأحبة في كل مكان. تعرف عليك؟
1: مصطفى أحمد عبد علي.
0: مين؟
1: مصطفى أحمد عبد علي.
0: مصطفى أحمد عبد علي، من فين يا مصطفى؟
1: تعز جبل حلفي.
0: من تعز، يا حي بك يا مصطفى. مصطفى أول مرة بتكلمنا؟
1: لا، قد صارت أكثر من 20 مرة.
0: يا سلام يا مصطفى. مصطفى كيف الحماس؟
1: الله سيدي قوي مع قوة الأمطار.
0: إن شاء الله نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال يقول يا مصطفى، عقرب من أنواع العقارب لا يمكن أن يلدغ أحد، ما هو؟ عقرب من أنواع العقارب، أوكي؟ لا يمكن أن يلدغ أحد.
1: عقارب الساعة.
0: يا سلام عليك يا مصطفى، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
2: معاذ أحمد قاسم محسن.
0: معاذ أحمد قاسم محسن، من فين؟
2: من الضالع.
0: من الضالع، يا حي بك يا معاذ. معاذ كيف الحماس؟
2: إن شاء الله تمام.
0: يا سلام عليك يا معاذ، يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال يقول يا معاد، بيت لا يوجد به أبواب ولا نوافذ، ما هو؟ يا سلام عليك يا معاد، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد. ألو، ألو، يا حي ومرحبا، يا مساء الخير. أنا بسمعك، من معانا؟ ألو، راح الاتصال، ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. مساء الأنوار.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
3: معك صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر، من فين يا صلاح؟
3: كريفل.
0: كيف حالك يا صلاح؟ كيف الحماس؟
3: ألف.
0: يا سلام عليك. يلا راح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال هو عبارة عن لغز يا صلاح، ما هو الشيء الذي يتبعك أينما ذهبت؟
3: الظل.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، برافو عليك يا صلاح، ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. بذكر مستمعينا الأحبة برقم برنامجنا والذي هو 781-95-21-21-387-913، ونقول ألو. ألو،
4: ألو،
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
4: يوسف عبد الحسين.
0: من؟
4: يوسف عبد الحسين.
0: يوسف عبد الله حسين، من فين يا يوسف؟
4: الضالع.
0: يا حي بأهل الضالع، كيف أجواء الضالع؟
4: أجواء ممطرة والله.
0: يا سلام، كيف الحماس يا يوسف؟
4: تمام.
0: يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول يا يوسف، كم عدد الدول التي يمر فيها نهر النيل؟ هل 10 أم 11 أم 12؟ يوسف 11، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم الورقة سقطت. طيب مستمعينا الأحبة، نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع لكم، والتي هي شركة هيلث كير للمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم وما زلنا في برنامجكم المفضل حدد مسارك برنامج المسابقات. نقول ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك زيد صالح.
0: زيد صالح من؟
1: غالب النجار من الضالع.
0: غالب النجار من الضالع، يا حي بك يا زيد، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف انتم؟
0: نحن الحمد لله تمام، طالما نحن بنسمع أصواتكم. زيد كيف الحماس للمسابقة؟
1: والله تمام.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: من سيد الشهداء في غزوة أحد؟ هل حمزة بن عبد المطلب أم عثمان بن عفان؟ ألو؟
1: حمزة.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ الحمد لله، أنت كيفك؟
2: الحمد لله، معكم خالد وليد.
0: ممكن تعلي صوتك؟
2: أم خالد وليد أحمد.
0: أم خالد وليد أحمد من وين؟
2: من المندارة.
0: من المندارة، يا حيا بك. أول مرة بتشاركينا يا أم أم وليد؟ أم خالد؟
2: ثاني مرة،
0: يا حيا بك، كيف الحماس؟
2: والله إن شاء الله خير.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: ما أصل كلمة أستاذ؟ ما أصل كلمة أستاذ؟ هل فارسي أم يوناني؟
2: أعتقد فارسي.
0: فارسي، إجابة صحيحة، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو، يا حيا ومرحبا.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد لعيونك، من معنا؟
3: معك أسرار أحمد حسن.
0: يا حيا بأسرار أحمد حسن، من وين يا أسرار؟
3: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بأهل لحق، أرض الفلد والكادي، كيف الأجواء في لحق؟
3: أي تمام.
0: حما؟
3: الجو غليل.
0: حما ولا غيم ولا؟
3: لا حما.
0: حما؟ يلا الحمد لله. أيوة. نعمة من الله، إن كان مطر ولا حما كله من من من الله نعمة، والحمد لله على العافية. يلا يا أسرار نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: يا أسرار، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات جده؟
3: 60.
0: عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات جده كم كان؟ هل 8 سنوات أم 10 سنوات؟
3: 8.
0: إجابة صحيحة يا أسرار، ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو. ألو. راح الاتصال، ناخد اتصال جديد ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
4: حنان سعيد.
0: حنان؟
4: أحمد عبد الله.
0: فايز؟
4: حنان سعيد أحمد.
0: أحمد عبد الله، من وين يا حنان؟
4: من البريقة.
0: من البريقة، يا حي بأهل البريقة. حنان أول مرة بتكلمينا؟
4: لا، سابق معاكم المرة الأولى.
0: يا سلام عليك يا حنان، طيب كيف الحماس هذه المرة؟
4: أحلى.
0: يلا نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال يقول: يا حنان، ماذا كان عقاب الله لقوم عاد؟ هل ريح شديدة عصفت بهم أم أرسل إليهم الجراد؟
4: ريح شديدة.
0: يا سلام عليك يا حنان، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ناخد اتصال يا عاصم ولا نروح نشوف راعي برنامجنا؟ نقول ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيفك يا خالد؟
0: الحمد لله تمام، وانتي كيف حالك يا خالة؟
5: الله يسعدك ويعافيك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
5: خير ان شاء الله. اليوم ايش
0: اليوم؟ برنامج مسابقات يا خاله، نسيتي؟
5: ايوه.
0: الو خاله. بتسمعيني؟
5: ايوه.
0: تسمعيني؟
5: ايوه اسمعيك.
0: اوكي طيب يا خاله، ايش اسالك من سؤال حابه؟ اسالك عن برامجنا.
5: ايوه.
0: طيب بكره في برنامج بتطلع فيه بالزميله هبه، ايش اسمه؟
5: بكره ولا اليوم يعني؟
0: بكره بكره
5: بكره انا بكره الصباح.
0: لا مش الصباح.
5: اه
0: الصباح بتطلع دينا وخديجه.
5: بكره خميس.
0: ايوه بكره خميس. ايش من برنامج بالعصر؟
5: دينا وخديجه.
0: لا خديجه ودينا بيطلعوا بعدين هذا الصباح.
5: الصباح العصر. هبه.
0: ايوه هبه. ايش من برنامج عارفه اسمه؟ خلاص يلا يا خاله نعتمد لك، خاله نوريه برنامج هديه الخميس، ودخلناك السحب يا خاله، وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركه هيلث كير للادويه والمستلزمات الطبيه.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع.
1: نعومة
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتر،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج المسابقات حدد مسارك، ورقم برنامجنا هو 781-95-21-21 وأيضا 387-913. لا ننسى ترددات عدن الغد 899-959 وأيضا بطنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد، وناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة يا حيا مرحبا، من معانا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
1: أنا عبد اللطيف عبد علي الشنبكي.
0: للأسف ما سمعت الاسم، ممكن تعيده؟
1: طارق عبد اللطيف عبد علي.
0: صالح؟
1: طارق.
0: طارق.
1: أيوة.
0: عبد اللطيف.
1: عبد علي الشنبكي.
0: عبد علي. من وين؟
1: من باتيس. لكيدة يا هاي ساكن باتيس.
0: فين هذه المنطقة؟
1: باتيس يعني جعار بعد الحصر بعدين.
0: يعني أبين؟
1: أبين يا تبع أبين.
0: يلا أوكي. كيف حالك يا طارق، تمام؟
1: الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: كيف الحماس للمسابقة؟
1: والحماس يعني المعنوية عالية جدا.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم.
1: يلا السؤال.
0: في أي جزء تقع سورة الواقعة في القرآن الكريم؟ هل في 27 أم 25 أم 30؟
1: في أي جزء تقع سورة الواقعة؟
0: يس.
1: 27
0: ها؟
1: 27.
0: 27 إجابة صحيحة. ناخذ

0: اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
1: علاء محمد عبد العزيز.
0: علاء محمد عبد العزيز، من وين يا علاء؟
1: صلاح الدين.
0: من صلاح الدين، يا حي بك، كيف حالك يا علاء؟
1: الحمد لله.
0: يلا يا علاء، كيف الحماس؟
1: مليون.
0: يا سلام على المليون، هكذا الحماس ولا فلا؟ يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. باب، ما هو اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون إلى الجنة؟
1: ريان.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء النور والسرور، من معايا؟
2: جلال علي محمد علي من الضالع.
0: جلال علي محمد علي من الضالع، يا حيا بأهل الضالع. جلال، كيف المعنويات للمسابقة يا جلال؟
2: الله، المعنويات الحمد لله تمام. انا شو متسابق قريب، انا معكم لي 4 سنين.
0: طيب، طالما انك متسابق قديم يا جلال، كيف تشوف اسئلتنا؟ سهلة ولا صعبة؟
2: والله تمام، يعني حلو، يعني سهلة.
0: سهلة؟ المفروض انني اجيب لكم اختيارات او لا؟
2: خيار الفرصة، يعني المفروض كل اختيارات. ايوه
0: مفروض؟ انت قلت الاسئلة سهلة، كيف رجعت تقول الاسئلة صعبة؟ يعني وسط. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا جلال، متى تم اكتشاف نهر الأمازون؟ عارف الإجابة ولا أعطيك اختيارات؟
2: هذا سؤال صعب.
0: اتعمدت أجيب لك سؤال صعب عشان تشوف انت. انت قلت اسئلتنا سهلة بعدين قلت صعبة. يلا الاختيارات هي 1541، 1542، 1545. هذا اللي غششك غلط، اللي جنبك كم؟ 1541، 1542، 1545. 42. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا يا جلال، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساء النور، من معنا؟
3: أرسلان علي عبد الله.
0: أرسلان علي عبد الله، من وين يا أرسلان؟ من المعلة؟
3: أيوة.
0: حيا بأهل المعلة. أرسلان، المسابق اللي قبلك قال أسئلتنا صعبة، أنت كيف تشوف أسئلتنا يا أرسلان؟
3: والله أسئلة متوسطة.
0: متوسطة. أيوة. أنا قليلا ما أشوف السؤال صعب أرجع أجيب خيارات.
3: أيوة والله، جزاك الله
0: صح والله.
3: أيوة.
0: أيوة. طيب، يعني المهم إنه الجو العام إنه أسئلتنا مقبولة.
3: أيوة.
0: الحمد لله رب العالمين، إنه يعني تشجعون إحنا يا أرسلان.
3: أهم شيء الخيارات.
0: أهم شيء الخيارات. هو قال أهم شيء السحب. يلا يا أرسلان نروح نشوف.
3: ها؟ حظ هذا.
0: السحب حظ. ايوه الحمد لله، الحمد لله انهم مقتنعين وانه مستمعين الاحباء عارفين انه هذا مش بيدنا، هذا حظ.
3: حظ حظ، هذا مكتوب لك حتى، سبحان الله ربنا كاتب اي حاجه.
0: الحمد لله رب العالمين. قد فزت معنا من قبل يا رسلان؟
3: لا، اشارك معكم
0: ان شاء الله يحالفك الحظ وتفوز. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا ارسلان، من هو ما عدد،
3: الله يستر السؤال،
0: عشان أجيب لك سؤال سهل. طيب يا سلام، بجيب لك لغز. أوكي؟ اللغز يقول الشخص الذي اشتراه لا يحتاجه، والشخص الذي يحتاجه لا يراه.
3: ده صعبة
0: والله. إنه مش صعبة، هو لغز. في شخص، ها؟
3: أيوة.
0: اللغز يقول الشخص الذي يروح يشتري لك هذا الشيء ما يحتاجه، لكن الشخص الذي يحتاجه ما يراه.
3: ايش التابوت ولا؟
0: التابوت، إجابة صحيحة، أول كفن. دخلت السحب معنا يا أرسلان، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مخرجنا يقول في فاصل ونروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيراً وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: دمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: أوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290.
0: جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان. طبعا رجعنا لكم وما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم ونقول ألو.
1: ألو
0: يا حيا مرحبا، من معايا؟
1: معك محمد عبد السلام قاسم.
0: من وين يا محمد؟
1: من الضالع.
0: محمد عبد السلام قاسم من الضالع. محمد كيف أجواء الضالع؟
1: والله أجواء روعة.
0: يا سلام، كيف حماسك للمسابقة يا محمد؟
1: تمام الحمد لله.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم.
1: أيوة،
0: السؤال يقول ما هي عاصمة السنغال؟
1: عاصمة دكا.
0: أيوة أيوة، إيش؟
1: دكا.
0: إيش قلت؟
1: دكاك.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، طلعت شاطر يا محمد. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، راح الاتصال. ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة يا حيا ومرحبا.
2: يا حيا ومرحبا،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: أتعرف عليك؟
2: أحمد عبدان عبد الله.
0: أحمد عبدان عبد الله، من وين يا أحمد؟
2: من الضالع.
0: يا حي بأهل الضالع. أحمد كيف المعنويات؟
2: معنويات والله فل.
0: إيش رأيك؟
2: بقول أسئلة سهلة.
0: إيش رأيك في الرابك؟ ها؟
2: الأول غالي. الأول غالب مسابقة سهلة، ما جبت له سؤال صعب.
0: لا والله ما جبت له سؤال صعب. طيب يا محمد، إيش رأيك ببرنامجنا؟
2: والله حلو.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم.
2: طيب.
0: السؤال يقول في أي سنة هجرية تمت حجة الوداع؟
2: لا ساعة. لا
0: لا. لا.
2: العاشرة.
0: عدني بجيب لك اختيارات. كان إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا يا محمد، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو يا حيا ومرحبا.
3: ألو
0: ألو. أيوة معاكي.
3: أنا أشي أقدم.
0: شي تشاركي معنا؟
3: أيوة.
0: يا حيا بك، تعرف عليك.
3: اسمي سميرة أحمد عبد الله.
0: سميرة أحمد عبد الله. حيا بك سميرة، من وين؟
3: من كريتر.
0: من كريتر. أول مرة يا سميرة بتكلمينا؟
3: أيوة.
0: سميرة إيش رأيك ببرنامجنا؟
3: ها؟
0: إيش رأيك ببرنامجنا، برنامج المسابقات؟ أول مرة بتسمعينا؟
3: كويس جداً جداً.
0: شكراً لك. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم.
3: أيوة.
0: السؤال يقول يا سميرة كم عدد بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عارفة ولا أعطيك خيارات؟
3: عدد الخيارات.
0: أربع أم خمس؟
3: أربع ولا خمس؟ أربع.
0: إجابة صحيحة سميرة، دخلت السحب معنا، إن شاء الله تكون يا أحد الرابحين معنا اليوم يا سميرة. عاصم ناخذ اتصال جديد نقول ألو.
4: أيوة نعم.
0: يا حيا ومرحبا بك، أتعرف عليك، أنا بسمعك.
4: عبد السلام حسن المحضار.
0: عبد السلام حسن المحضار، من وين يا عبد السلام؟
4: من الضالع.
0: من الضالع، يا حيا بأهل الضالع. عبد السلام كيف حالك؟ تمام
4: الله. الحمد لله نحمد الله ونشكر.
0: الحمد لله. عبد السلام، كيف المعنويات للمسابقة؟
4: تمام الحمد لله.
0: شي سؤال صعب ولا سهل؟
4: صعب. سؤال سهل إن شاء الله.
0: تشي اختيارات ولا لا؟
4: ان شاء الله نسهل.
0: اللي جنبك بيقول سؤال صعب، بيقول لا. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا عبد السلام من هو صاحب معجم لسان العرب؟ هل ابن منظور ام ابن النفيس؟
4: ابن منظور.
0: يا سلام عليك يا عبد السلام، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. يلا عاصم ناخذ اتصال جديد ولا نروح نشوف راعي برنامجنا؟ اخر اتصال، يلا نقول الو. الو، حيا ومرحبا عاصم. الو، الو، انا بسمعك. يا مساء الخير. يا الو.
5: الو،
0: ايوه حيا ومرحبا. بتكلم مين؟ بتكلم اللي جنبك، نحن بنسمعك.
5: معك وليد.
0: ايش؟
5: وليد عبد الله حسين.
0: وليد عبد الله
5: حسين صالح.
0: حسين صالح. من وين يا وليد؟
5: صالح الضالع.
0: يا حي باهل الضالع، كيف اقوى الضالع؟
5: انضار.
0: وليد شو زرت عدن من قبل يا وليد؟
5: ايه.
0: فين رحت اماكن بعدن؟
5: كل مكان، منصورة، الخور.
0: يعني انت ما تعرفش تجاوب اللي جنبك واللي يجاوب لك يا وليد؟
5: اه هذين بينهم مسكونة بشاطق وبينهم الزين.
0: يلا يا وليد روح نشوف السؤال. عاصم حكيم، إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقب بالزهراء، من هي؟
5: فاطمة.
0: يا سلام عليك يا وليد، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. طبعاً مستمعينا الأحبة لا تروحوا بعيد، لا تغيروا التردد، نشوف راعي برنامجنا شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية، ونرجع نشوف مين رابح معنا اليوم.

تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟ السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل. من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%. نتائج ملحوظة من أول أسبوع: نعومة، قوة، ولمعان يسحر. مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة. المنتجات متوفرة في دمران سنتر، النخيل مول، الأسطورة مول، وطن مول، رويال سوبر ماركت، كوزمارت، صيدلية الحريري، محل ماكس 2، صيدلية صلاح في المنصورة، ومحل سر الجمال، كريتر سوق البز، هايبر سوبر ماركت خور مكسر. تواصلوا معنا عبر رقمنا 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان. طبعا وصلنا إلى وقت نشوف مين بيكون صاحب الحظ السعيد أو صاحبة الحظ السعيد معنا اليوم، واللي بيربحوا معنا جائزتين عينية مقدمة من شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. طبعا عاصم نبغى نسحب. الرابح أو الرابحة معنا اليوم هي أو هو وليد عبد الله حسين من الضالع. وليد عبد الله حسين من الضالع. نشوف الرابح أو الرابحة الثانية معنا اليوم يا عاصم، ونقول من بيكون سعيد أو سعيدة الحظ معنا اليوم. اليوم أصحاب الضالع بحال في يوم الحظ. يوسف عبد الله حسين من الضالع، يا حيا ومرحبا بكل المستمعين من كل مناطق الجمهورية طبعا اللي بيستمعوا إلينا ويكلمونا ويشاركونا. طبعا يا حبذا لو يتواصلوا معنا على رقم البرنامج 781-95-21-21 في الواتساب علشان نعطيهم عنوان اللي هو صيدلية صلاح في المنصورة بجانب مستشفى صابر عشان يروحوا يستلموا جائزتهم أو جوائزهم من شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. مستمعين الكرام متابعين الأحبة، يعز علينا فراقكم، ولكن نحن دائما نقول إن احنا بنلتقي الأسبوع القادم على خير بإذن الله، وبيكون معنا معلومات جديدة وجوائز أيضا. وإلى الملتقى نقول لكم مع السلامة.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهمة. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما. بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهم. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

السادسة بتوقيت عدن، وإليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، مدير أمن لحج يبحث مع مشايخ ووجهاء يافع تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الأمن والاستقرار. في عدن تتواصل إجراءات القبول في معهد التعليم الفني والمهني مع التركيز على تسهيل التسجيل وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل. عربيا ودوليا، أردوغان يؤكد استعداد تركيا للمساهمة في جهود السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في مصر، السيسي وشي جين بينغ يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي مع إطلاق المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية بقناة السويس. اقتصاديا، روسيا تسجل طلباً مرتفعاً على العمالة مع بلوغ البطالة 2.2%. الهند تتجه لاستخدام طريق الملاحة الشمالي عبر القطب الروسي، بما قد يختصر شحناتها إلى أوروبا بحوالي نحو أسبوعين. رياضياً، وزارة الشباب والرياضة تقيم المنشآت الرياضية في مأرب. المغربي أمين سباعي يتصدر قائمة التمريرات المفتاحية في الدوري الفرنسي بعشر تمريرات خلال جولتين. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا لجيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين، من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك واعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول

عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحين ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو من زينه تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج السنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقين تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به، كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية، سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية، نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: إني لأنظر في الوجود بأسره، لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق 40 مشابها، من 40 كلا أريد سواكِ.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

Soy de Martobe, Fulan. Soy de Bacher y Zifun. حسن لا يجي باكر واشوف دمعة عيونك صدق ما

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: شخص. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: ظلت.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمة

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.